السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم السبت 25 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 8 من أغسطس لعام 2026. وخير ما نستهل به بثنا آيات من كتاب الله الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ الشيخ أبو بكر الشاطري سورة الحشر.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين للمقرأ الشيخ أبو بكر الشاطري. هذه إذاعة المكلم مستمعين الأكارم، ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم، ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. المستمعون الأكارم، عقب لحظات من الآن نبقى وإياكم مع الحديث الديني الشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان أبواب الخير. نكون بعد ذلك مع موشح بعنوان تسابيح لنصر الدين طوبار. في 37 دقيقة نوافيكم بعناوين الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. نبقى بعده مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 8 حلقة مسجلة من برنامج صباح الخير يا حضرموت. أما في تمام الساعة 9 فنقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الأخبارية، نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 39 دقيقة إعادة لبرنامج مسامع ثقافية. أما في تمام الساعة 10 فالبث المباشر صحتك بالدنيا مع علي صالح باقي، ويستمر معكم حتى 11، وفيه نقدم لحضراتكم عرض الأنباء وطائفة من الإعلانات. في 11:15 دقيقة نقدم الحلقة 21 من المسلسل اليومي ابن بطوطة. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر، والذي يحين في تمام الساعة 11:51 دقيقة. في تمام الساعة 12 ظهرا مستمعين الأكارم نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج أنا أستطيع. أما في 12:30 دقيقة إعادة لبرنامج أسرتي جنتي. في 1 ظهرا مستمعين الأكارم نقدم لحضراتكم موجز لأهم الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج حضرميات. أما في 1:15 دقيقة حلقة جديدة من برنامج الأمن والحياة. في 1:45 دقيقة حلقة جديدة من برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 ظهرا مستمعينا الكرام نشرة الأخبار والمتابعة الأخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 32 دقيقة إعادة لبرنامج الأرض الخضراء. نكون بعد ذلك مع جديد أخبار الرياضة مع فهيم بخريبة. أما في 2:59 دقيقة يحين موعد أذان صلاة العصر. نبقى بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 33 دقيقة إعادة للحلقة 21 من المسلسل اليومي ابن بطوطة. في 4 إعادة لبرنامج صحتك بالدنيا. أما في تمام الساعة 5 من مساء هذا اليوم نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية، نعقبها بطائفة من الإعلانات ثم إعادة لأخبار الرياضة. في 35 دقيقة إعادة لبرنامج نبض الحنين. في 6 مستمعين الأكارم إعادة لبرنامج المكلة أميرة العشاق. في 6:13 دقيقة يحين موعد أذان صلاة المغرب، ونواصل بعد ذلك ما تبقى من برنامج المكلة أميرة العشاق. في 6:40 دقيقة إعادة لبرنامج كلمتين. في تمام الساعة 6:50 دقيقة موجز ختامي لأهم الأخبار. في 6:55 دقيقة ننصت وإياكم للمقرأ إسماعيل عبد الهادي. في 7 نختتم بالسلام الوطني. المستمعون الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات. هذه إذاعة المكلة مستمعين في كل مكان. الآن نترككم مع الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان أبواب الخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، يقول الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، الله جل وعلا يأمرنا بفعل الخير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يوقفنا مع بعض محطات فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا إصلاح ذات البين، التشاحن، التباغض، النزاع، فشل على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. عندما يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى الفرد، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر في كل يوم اثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما مشاحة، يقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي فشل أعظم من هذا الفشل؟ ولذلك الذي يسعى في إصلاح ذات البين بين الناس هنيئا له، هنيئا له، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقرب، بأعظم القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مسجده لأنه كان يصلح بين فئتين، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. ما استطاع، لم يتمكن، قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قالت: أكرمكم الله دابة أو سيارة، لم يستطع. قال الله جل، قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. طيب، ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة تدخل على الإنسان السرور. سبحان الله، باختصار، كلمة تدخل على أي إنسان السرور، هذه الكلمة الطيبة الذي تشرح القلب وتشرح الخاطر وتبدد الهم والعزن والكرب. هل يعدم الإنسان هذه الكلمة أن يقولها؟ ولذلك الله جل وعلا يريد هذه الكلمة الطيبة ليست مقترنة بجنس ولا بلون ولا بدين، إنما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. لم يكن ربنا جل وعلا قولوا للمسلمين، ولا قولوا للمؤمنين، ولا قولوا للمؤمنين فقط ولا للصالحين، قولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. سبحان الله، ما أروع هذا المزج بين الأفعال الاجتماعية الخيرة التي يقوم بها المسلم في حياته الاجتماعية وبين المشي للصلاة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدين إنما جاء لصلاح أمر الإنسان كله في دنياه وآخرته، لا تفريق بين الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية. فأعمال الإنسان في تصور المسلم الواعي هدي هذا الدين كلها عبادة، ما دام متجها في نيته إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بها وجهه الكريم. ومن هنا كانت أبواب الخير مفتوحة أمام المسلم التقي يلجها متى شاء، مستنزلا رحمة الله الواسعة، مستكثرا من ثوابه الجم وفضله العميم. فعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة، بل إن رحمة الله لتدرك الإنسان الذي أسلم لله وجهه وأخلص له نيته، فتجعله مثابا إن فعل أثارة من خير، ومثابا إن لم يفعل سريطة أن يمسك عن الشر. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه صدقة. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. لقد استهل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله: على كل مسلم صدقة، ثم راح يعدد ألوان البر والخير والمعروف التي يستطيع المسلم أن يجني منها أجور تلك الصدقات. فالمسلم إذن عليه صدقة، أي عليه أن يقوم بالأعمال البناءة الخيرة في المجتمع. فإن عجز، لم يستطع، لم يفعل لسبب من الأسباب، فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عن فعل الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث يا رعاكم الله، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدق، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. قال سيدنا أبو موسى: إن رأيت إن لم يجد ما يتصدق به من مال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا العمل في الإسلام عبادة، والحديث جاء كثيرا وتكرارا، سبحان الله. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، بل ويقول عليه الصلاة والسلام: دينارا أو درهما أنفقته في سبيل الله، درهما أنفقته على مسكين، درهما أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال أنفقته على أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص في الحديث الصحيح: وإن اللقمة تضعها في امرأتك لك بذلك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سواء تلك اللقمة التي يضعها الزوج في زوجته في حال المداعبة والخلوة بعيدا عن الأولاد، لا شك في ذلك، أو الطعام الذي يأتي به ويأكل منه، تأكل منه الزوجة ويأكل منه الأولاد، صورة رائعة جميلة في الإسلام. طيب، قال أبو موسى: أرأيت إن لم يستطع؟ ما يستطيع أن يعمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. كم من أصحاب الحوائج، كم من إنسان له حاجة تدور في خلده لا يستطيع أن يقضيها، ولا يستطيع أن يمد يده عفة وطهرا وعزة، كما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أين نحن من هؤلاء؟ لتلمس حوائجهم هؤلاء الذين بهم تنصر وترحم الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ لم يستطع أن يفعل كل ذلك. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. الإمساك عن الشر صدقة، لأن الشر إذا كثر يشغل أهل الخير عن فعل الخير. بعض الناس لا يدع الناس يعملون الخير ولا يعينهم على فعل الخير ولا يعمل الخير، إنما يكون عائقا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن هو من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وانتهى وقت البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم على حضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. مجلس الدفاع الوطني يقر استمرار انعقاده الدائم ويتخذ قرارات لرفع الجاهزية وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية. اليمن يرحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك وتؤكد أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وزارة الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن وتؤكد أن استعادة مؤسسات الدولة أساس لأمن اليمن والمنطقة. وزير الاتصالات يوجه برفع الجاهزية لمواجهة أي محاولات لقطع خدمات الاتصالات في المناطق المحررة. بيان صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بشأن الاعتداءات الحوثية على القوات المسلحة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يتفقد جرحى استهداف العبر في هيئة مستشفى سيئون ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة. مركز الإنذار المبكر بحضرموت يحذر من حالة جوية غير مستقرة خلال 48 ساعة القادمة. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9. كونوا معنا. والآن مستمعينا نترككم مع حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. وقتا طيبا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا السحر الشروقي الجديد وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

مستمعين الأكارم، صباح الخير، صباح النور لكل من ينشر الخير ويبتسم للحياة ويترك أثرا جميلا في قلوب

صباحكم أخوة ومحبة للأخوة. قال الله تعالى في محكم تنزيله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الآية. مستمعينا الكرام، للأخوة في الإسلام أهمية كبرى، والأخوة في اللغة هي صلة التضامن والمودة، يقال بينهما علاقة أخوية، أي علاقة تضامن، أي علاقة تضامن وصداقة مبنية على المودة

نبقى مع الأخوة الإسلامية الكبرى. لقد كان المتعارف عليه قبل الإسلام أن الأخوة في الدم والنسب هي أعلى الروابط الإنسانية، لكن الإسلام جاء بترتيب جديد لهذه الروابط، وهي رابطة الأخوة في الدين.

أجمل البسطاء الذين يصنعون من نور الصباح فرحا كبيرا، وما أجمل البسطاء الذين يصنعون من بسمة الأصحاب

مستمعينا الأكارم، اشربوا الماء ببطء للفائدة الصحية، فهل تعلمون؟ أوضح العلماء أيها المستمعون الأعزاء أن شرب الماء ببطء وتحريكه في الفم قبل بلعه يعزز إنتاج اللعاب ويعطي إشارة للجهاز الهضمي بالاستعداد للطعام، مما يحسن الهضم ويقلل الحموضة. ولكن كيف يتم مضغ الماء؟ مضغ الماء لا يعني قضم الماء أو طحنه، ببساطة هو مجرد شرب الرشفات وتحريكها ببطء في الفم قبل بلع الماء بالطبع. ويقول العلماء والخبراء إن ذلك الأمر يساعد اللعاب على الامتزاج بالماء، مما ينشط الإنزيمات الهضمة ويرسل للمعدة للاستعداد للابتلاع. كما أسفنا القول، فعندما يشرب الإنسان الماء بسرعة كبيرة

يتخطى خطوات مهمة كالمعالجة الفموية، مما يعطل التنسيق الطبيعي بين الفم والحلق والمعدة. من أجل ذلك فإن شرب الماء ببطء يعد ضمانا للهضم السليم. مستمع العزيز، إذا دفعتك الحياة إلى منعطف لا تريده، تذكر أن غالب نقاط التحول المهمة يساق إليها الإنسان كرها لا محبة، ويساق إليها الإنسان اضطرارا لا اختيارا، ولكن قيل في هذا المنحى شعرا: ويكتب الله خيرا

الشروق. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بابوع.

الخضار والخضرة نسيم الصبح منك فحلي عطرة حباك الله بالأنوار والخضرة نسيم الصبح منك فحلي عطرة حباك الله بالأنوار والخضرة نسيم الصبح منك فحلي عطرة.

ونكره مثل موج البحر العذبي ونكره مثل موج البحر العذبي ونكره مثل موج البحر

فرصي ما يبين وحينا ودي فالفرصي ما يبين وحينا ودي فالفرصي ما

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتينا لكم من جديد وفي هذا الصباح الجديد واليوم الجديد، وكلنا أمل كلنا تفائل بأن إن شاء الله يكون المستقبل زاهر ومستقبل جميل لنا. فمهما كانت هناك من المكدرات والمنقصات إلا أن هذا قضاء الله وقدره، لذلك يجب أن نأخذ بهذه الأقدار وبهذه الأسباب، لأن الدنيا هكذا تريد صبرا من كل واحد منا. فالصبر جميل وأيضا نتائجه حلوة أحلى من العسل، فدائما أن نصبر على الابتلاءات وأن نشكر الله على كل نعمة أنعم بها علينا، فدائما نكون متفائلين في مثل هذه الصباحات الجميلة. فصباحكم جميل وصباحاتك يا حضرموت دائما أجمل.

إشراقة الصباح. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا زالت أمواج البحر هائجة، خصوصا ونحن لازلنا نعيش أيام فصل الخريف الذي يمتاز بهيجان أمواجه، ولا زال مرتادو البحر يتوافدون للاغتسال والسباحة في مياهه الباردة والتي يجدون فيها الراحة والاستمتاع بأحلى الأوقات. لا زالت قيادة خفر السواحل بمحافظة حضرموت تقوم بإنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث الغرق، لذلك نجدد تنبيهاتنا للإخوة مرتادي البحر المغتسلين بأن يأخذوا الحيطة والحذر عند اغتسالهم أو ممارستهم لهواية السباحة، لأن البحر غدار، وكما يقولون الحذر أولى الشجاعة. جنبنا الله جميعا كل مكروه وكل شر، ومنها أمواج البحر.

0: قول بيه قول بيه يلا
1: يلا
0: قول بيه قول بيه يلا
1: يلا
0: قول بيه

صباح الخير يا حضرموت، صباح المحبة لكل مستمعينا الذين يتابعوننا في هذا الوقت كل يوم في هذه الصباحات الحضرمية عبر أثير إذاعة المكلة. الآن مع مثلنا الشعبي الحضرمي لهذا اليوم، ومثلنا يقول: العين حق. دائما نكرر هذا، العين حق هو تعبير يردد على ألسنة الناس للدلالة على الحسد، فحين ينزل بلاء مفاجئ على أحد مما لديه ما يحسد عليه يقال أصابته عين، وحين يقدم أحدهم تفسيرا مختلفا لتلك النازلة تجد من يحسم الأمر ويؤكد حصول الحسد بقوله العين حق. وفعلا العين حق تصيب العيون، وهناك كثير من الآيات الدالة والأحاديث الدالة على الحسد، والحسد صفة مذمومة، الكل يبغض هذه الآفة، فعلينا ألا نتباغض وألا نتحاسد، وأن نكون إخوانا وأن نحب لأخينا الآخر ما رزقه الله، ونقول الله يبارك لك في هذا الشيء الذي أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى، فلا نحسد. كثير من الناس يعانون من بعض الأمراض ومن بعض الأشياء نتيجة هذا الحسد، فلا نتحاسد ولا نتباغض، وكونوا عباد الله أخوانا. فدائما الحسد تكون صفة مذمومة وهي مكروهة لكل الناس، فلا نتحاسد ولا نتباغض مستمعين الأعزاء، وفعلا العين حق.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعين الأعزاء. لا زالت فعاليات أنشطة المخيم الصيفي لمهارات المستقبل لطلاب الثانوية العامة على مستوى مديرية مدينة المكلا بنسخته الرابعة، والذي دشن فعالياته الأسبوع الماضي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي مستمرة. ويشتمل المخيم على جملة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تصاحب أيام المخيم، الذي ينخرط فيه 120 طالبا من ثانويات مديرية المكلا في مجالات مهارات التحدث باللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال والتواصل الفعال وفنون القيادة والمهارات الحياتية، إضافة إلى مواكبة البرمجيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والنشاطات الرياضية. عن المخيم وجديده ينضم إلينا الآن من قاعة المخيم هناك الزميل الإعلامي من إدارة التربية والتعليم فادي سالم حقان. صباح الخير زميلي فادي.
1: أهلا وسهلا فيك عزيزي محمد، ونحيي السادة المستمعين في هذا الصباح الجميل في هذه الأيام الجميلة التي طبعا تنتعش بها مدينة المكلا بالأجواء الجميلة وزوارها وحبايبها أيضا كذلك.
0: نعم فادي، ما الجديد في المخيم؟
1: الجديد عزيزي محمد كما استوضحت وأيضا ذكرت في مقدمتك أن المخيم طبعا خلال هذا الأسبوع انطلق بالعديد من البرامج المتنوعة وأيضا كذلك المجالات المتعددة والأنشطة أيضا كذلك الإبداعية وما إلى ذلك. اليوم طبعا نحن نحن استمار هذه الأيام الجميلة التي كحدث تربوي تظاهري طبعا رعاه محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمدشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، وأشرف عليه طبعا إشرافا مباشرا ومتابعة وتنسيقا من قبل قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم ممثلة بالأستاذ القدير الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير عام المكتب، وأيضا كذلك الجنود المجهولين وأيضا كذلك من هم في الميدان يعملون ونحن الآن في الميدان كل تأكيدهم طبعا من كوادر المكتب بالمحافظة وأيضا كذلك تربية مديرية المكلا الذين طبعا حقيقة كان لهم الجهد المبني في نجاح أنشطة وبرامج هذا المخيم. بالتأكيد اليوم كما قلت أننا نجني ثمار هذه الأيام الجميلة التي قضاها هؤلاء الطلاب ما يقارب أكثر من 222 طالبا من مختلف ثانويات مديرية مدينة المكلا. طبعا تنوعت فيها المجالات وكما قلنا هناك اليوم طبعا حصاد الثمار الذي طبعا يجنيها هؤلاء الطلاب من خلال مشاركتهم وأيضا اكتسابهم المهارات العديدة في مختلف المجالات التي ذكرتها. طبعا قبل أن أقول ونخوض معك إلى تجربة الطلاب خلينا طبعا هنا يدلي بذلوه ورأيه وأيضا كذلك انطباعي وشعوري بالجهد الذي يبذل في الميدان من قبل قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأيضا بالمديرية. فنحن جنود طبعا نمثل هذا الكيان وبكل تأكيد نحرص على أن تكون هذه التظاهرة الطلابية طبعا عادتها تتميز عن غيرها من العوام. معي هنا الزميل والأستاذ القدير جلال مرجوق جلال سعيد مرجوق طبعا رئيس قسم الأنشطة بتربية مديرية مدينة المكلا. أستاذ جلال، أيام جميلة عشتوها مع الطلاب وأيام أيضا كذلك تحللت بها الأنشطة والفعاليات، لو أيضا كذلك طبع المجتمع الكريم في إذاعة المكلا بما طبعا أنت يعني أثمرته هذه النماذج الطيبة من طلابنا وأيضا كذلك من قواكبنا النيرة طبعا بقطاع التربية والتعليم، وأكيد مثل الختام سيكون الغد بالاحتفاء به وأيضا تكريمه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جلال صالح مرزوق رئيس قسم الأنشطة بإدارة التربية والتعليم أحد المشرفين في المخيم الرابع مهارات المستقبل. هذا المخيم هو الجزء أو النسخة الرابعة بعد أن تم استقطاب عدد من الطلاب من مديرية المكلا من مدارس الثانويات مديرية المكلا. هو اليوم كما قال الأستاذ فادي أنه ختم الختام وهو اليوم الساعة افتتاح المعرض لهذه المهارات التي اكتسبوها الطلاب. وغدا ان شاء الله باذن الله سوف يكون الحفل الختامي لتكريم هؤلاء الطلاب المبدعين الذين اذلوا بدربهم في هذا المخيم واعطوا كل الصوره الحقيقيه للطالب المجتهد الطالب ان يستطيع ان يتلقى المعلومات والمهارات ويطبقها في حياته اليوميه. ان شاء الله اتمنى ان ايضا نشهد في العام القادم المخيم الخامس وايضا يكون بنفس النجاح الذي وصل به هذا المخيم. نشكركم على هذا اللقاء واتمنى لكم النجاح والتوفيق.
1: بكل تأكيد يعني نحن طبعا في قيادة مكتب التربية بالمحافظة نتهيأ لعام دراسي جديد بعد أن أعلن من قبل وزارة التربية والتعليم عن بدء العام الدراسي. هؤلاء النماذج والمخرجات سيكون لها الأثر بكل تأكيد في في في في في في, في مراحلهم الدراسية وأيضا كذلك حتى مستقبلهم الجامعي.
2: طبعا العام القادم إن شاء الله العام الدراسي الجديد في نهاية شهر أغسطس
1: عدد ثلاثة أو اثنين من المشاريع التي طبعا يقدمها هؤلاء الطلاب. ونحن طبعا ندعو من خلال منبر إذاعة المكلة لكل من يستمع إلينا سواء في بيت المكلة أو كذا يعني يأتي لزيارة هذا المعرض الذي طبعا يمتد من الآن وحتى الثانية عشرة من ظهر هذا اليوم الجميل الممتع والرائع الذي نعيش فيه أجواء تربوية وإبداعية. معي هنا الطالب العزيز احد المشاركين في هذا المعرض. نتعرف على اسمك.
3: عبد الله مبارك بيزيد. تبارك للجميع.
1: ما شاء الله. اليوم طبعا انتم يعني من خلال الايام التي عشتوها وقضيتوها في هذا المخيم انتجتوا مشروع يعني تعرف المجتمع بشكل مختصر عن هذا المشروع وايضا بساطته وما الفائده منه.
3: هذا المشروع المبارك عرف يعني الزائرين على مدارسنا ومعلمينا وفصولنا وتأسيس المدرسة نبدأ مختصرة عن مدارسنا. هذا يتعرف من خلال المجتمع على المدارس وعلى ما ينجزه الطلاب وعلى التحدث المهارة في الحدث في اللغة الإنجليزية وغيرها من المهارة.
1: بترنجز إلى ذلك نحن طبعا أستاذ محمد تعيش هذه الأجواء الجميلة والمستمعين طبعا أيضا يعيشون هذه الأجواء. هناك طبعا حماس هناك حيوية. معي هنا أصحاب الريبوت والذكاء الاصطناعي. ما هو المشروع الذي أنت قدمته وعرفنا عن اسمك وأيضا ما المشروع الذي قدمته؟
3: اسمي محمد جماعة بلاد. المشروع اللي قدمته هو ضفاية حريق ذكية. إذا حدث بحريق قدام هذا الروبوت على طول يمشي تلقائي ويلقي هذا الحريق بدون تدخل اي بشري او تحكم.
1: يفيد المجتمع. ننتقل الى اخر طلاب في البرمجه. دون شك البرمجه لها ايجابياتها في عصرنا الحالي. انت كطالب اليوم عرفنا عن اسمك وما هو المشروع الذي الان اليوم تقدمه في هذا
4: المعرض؟ الاسم الثاني عبد الله حسين بن الشيخ ابو بكر. وقدم مشروع بالبرمجة. برمجنا برنامج أشياء حديث من الصفر طبعا عن طريق لغة البايثون في البرمجة. طبعا المشروع بناء من الصفر عن طريق لغة البايثون. يحتوي المشروع على عدة فروع منها نظام المبيعات ونظام الجرد وأيضا يحتوي على حذف الجرد لو مثلا تحتاج جرد وطباعة الفواتير وغيرها الكثير.
5: هذا للقطاع الخاص.
4: نعم للقطاع الخاص.
1: بالتأكيد أجواء جميلة ورائعة يحضرها الطلاب لكي يتهيئوا لاستقبال زوار هذا المعرض وأيضا كذلك من أهاليهم وآبائهم بكل تأكيد. فهذه الصورة للمستمعين التي نقلناها طبعا من خلال هذا الصباح الجميل في أثير إذاعة المكلة وبرنامج صباح الخير يا حضرموت ومع هؤلاء النماذج من الطلاب. بإذن الله تكون حضرموت دائما في المقدمة وهي بخير وعافية وأمن وأمان يا رب العالمين.
0: إن شاء الله زميلي فادي استمعت لك بأن هناك دعوة وجهتها للإخوة المواطنين.
1: نعم.
0: لزيارة هذا المعرض؟ يعني هل المعرض هذا اليوم، وين موقع المعرض؟
1: طبعا اكيد المعرض هو اليوم طبعا، يتخلل طبعا البرامج المختلفة، وطبعا هو تحتضن هذه التظاهرة الطلابية طبعا مجمع بلقيس التعليمي بديت المكلا حي الحسن. طبعا نشكر إدارة المجمع ممثلة بالأستاذة سينا الريدي على طبعا توفير وأيضا تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة التي طبعا أصبحت يعني قابلة لتنفيذ مثل هكذا مخيمات، سواء على مستوى الطلاب وحتى كذلك الطالبات. فالحمد لله أن منشآتنا التربوية أصبحت طبعا هي بيئة لكل ما يعتمد في القطاع التربوي التعليمي لإكتساب الطلاب مهارات متعددة سواء في المعرفة أو كذلك حتى في الإبداع. إن شاء الله بالله تعالى يكون هناك إقبال جميل جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأيضا الأمهات يشاهدون هذه النماذج
0: الطيبة
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نتمنى لكم التوفيق ولهذا المخيم التوفيق، وكما أسلفت بأن غدا إن شاء الله سيكون الختام لهذا المخيم.
1: نعم بكل تأكيد التكريم ومش الختام، وأيضا كذلك الفعاليات، أيضا كذلك المصاحبة والكلمات التي ستلقى من قبل وسائل السلطة المحلية بالمحافظة، وأيضا كذلك قيادة مكتب الوزارة، وتثني على هذا الجهد وعلى هذه البذل، وتتهيأ لبدء عام دراسي قادم بإذن الله تعالى يحصده طلابنا إن شاء الله بإذن تعالى فيه مراتب متقدمة على مستوى الجمهورية بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا الزميل الإعلامي فادي سالم حقان، كنت معنا من قاعة المخيم الصيفي الرابع بمدينة المكلا. نلتقي إن شاء الله، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء. تتواصل الأنشطة والفعاليات المختلفة في مديرية الشحر. الزميل صلاح براهم مراسلون هناك يوافينا عبر الهاتف بأبرز هذه الأنشطة. صباح الخير زميلي صلاح.
1: صباح النور والسرور والسعادة زميلي محمد والمستمعين الكرام.
0: نعم، وما هي الفعاليات والأخبار لسعاد؟
1: دائما سعاد التاريخ دائما هي المدينة التي تشهد حركا مكثفا في مختلف القطاعات من تحسين المشهد الحضري وفتح الشوارع إلى تطوير القطاع التعليمي الفني وحماية المستهلك وصولا إلى تأمين السواحل ورعاية الشباب. وفي رسالتنا الأسبوعية نبدأ جولتنا الإخبارية بملف الخدمات العامة والتحسين الحضري والذي يحظى باهتمام بالغ من السلطة المحلية بالمديرية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين وجه المدينة بخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمرضى. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الشحر عملية إزالة لهدم منزلين قديمين آيلين للسقوط في حارة الحوضة. العملية جاءت بتوجيهات مباشرة من المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكبة وبالتنسيق المشترك مع صندوق النظافة والتحسين بالمديرية وعقل الحي. هذه الخطوة قوبلت بارتياح واسع من قبل الأهالي نظرا للخطر البالغ الذي كان يشكله المبنيان المهجوران على السلامة العامة. وفي ذات السياق بتنظيم المدينة تواصلت أعمال حملة إزالة العشوائيات وفتح الشوارع المغلقة في حي الحوضة المنصورة القديمة. وجاءت هذه الحملة استجابة عاجلة للشكاوي المتكررة التي تقدم بها سكان الحي جراء التعديات والبناء غير الترخيصي الذي تسبب في عرقلة حركة المرور ومنع وصول سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ عند الحاجة. أيضا ليس ببعيد عن ملف التحسين تشهد الجولات والميادين العامة في الشحر لمسات تطويرية جمالية تليق بتاريخ هذه المدينة العريقة، حيث تفقد المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكابة يرافقه المحامي حسين غداب مدير مكتب الأشغال العامة وطرق سيرة العمل في مشروع إعادة تأهيل جولة المحضر. الوفد اطلع على مستوى الإنجاز في الموقع حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال 65%. وخلال الجولة شدد المدير العام على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة والجدول الزمني ليخرج المشروع بصورة جمالية تزين المدينة. المشروع ينفذ بتمويل من بنك البسيري الدولي في إطار مسؤوليته المجتمعية ودعمه للتنمية المحلية. أيضا ننتقل في رسالتنا الأسبوعية إلى قطاع التعليم الفني والمهني، حيث شهدت المديرية إجراء الاستلام الابتدائي لمشروع تدوير وتقديم الساحة العامة للمعهد الفني بالشحر المعروف بمجمع أحمد السيد عبد الوهاب النقيب. جرت عملية الاستلام بحضور مدير عام المديرية بمعية المهندس أبو بكر باجابر مدير عام المشاريع بالمحافظة والمهندس ماجد الأكبري مدير التخطيط بوزارة التعليم الفني وعدد من القيادات الهندسية والإدارية. المشروع تم تنفيذه بواسطة مكتب أصول الامتياز للهندسة والمقاولات وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وإشراف دائرة المشاريع، ويعتبر خطوة نوعية نحو تعزيز وتطوير بنية التعليم الفني في الشحر والمديريات الشرقية. أيضا نواصل في رسالتنا الأسبوعية في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي يوافدها مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الشحر، تم إتلاف نحو 2.5 طن من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية والمخالفة للإشراف. اشتراطاتي الصحية. العملية تمت تحت إشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الأستاذ عماد صالح المشجري، وبحضور قيادة المديرية ومكتب الصناعة بالشحر. وقد جاء هذا الإتلاف بعد جولات ضبط دقيقة شملت المحال التجارية والمنشآت بالمدينة. وأكدت السلطة المحلية استمرار الدعم الكامل للأجهزة الرقابية لحماية المستهلكين وردع المخالفين، مع دعوة مالك المحال التجارية للالتزام بالقوانين ومراجعة تواريخ صلاحية السلع المعروضة لضمان سلامة الجميع. في رسالتنا الأسبوعية وفي الشأن السمكي والبيئي، وباعتبار الشحر أحد أهم المدن الساحلية والموانئ السمكية في حضرموت، عقد بديوان الإدارة المحلية اجتماع موسع ضم مدير عام المديرية الأستاذ عادل أحمد بعكبة ولجنة متابعة تنفيذ لائحة الصيد التقليدي المشكرة من الهيئة المشكلة من الهيئة العامة للصيد السمكية في البحر العربي. الاجتماع كرس لمناقشة الآليات الميدانية والتنسيقية لتطبيق لائحة تنفيذ الصيد التقليدي بحزم، بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي. وأكد الحاضرون على ضرورة حماية المخزون السمكي والحد من العبث بالثروة البحرية وترسيخ مدى سيادة القانون بما يضمن استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة ودعم الصيادين التزاما باللوائح المنظمة. أيضا من البحر وثرواته إلى حماية مرتاديه. في رسالتنا الأسبوعية وبتزامن مع أجواء موسم البلدة السياحي الذي شهدته وتشهده شواطئ حضرموت هذه الأيام وتواقد الزوار للاغتسال في مياه البحر الباردة، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لقوة خفر السواحل قطاع الشحر من إنقاذ حالتي غرق في ساحل المدينة. الغواصون والمنقذون باشروا التعامل مع الحالتين بسرعة فائقة، حيث تم إخراجهما ونقلهما إلى موقع آمن وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، حيث وصفت حالة أحدهما بالمستقرة والآخر بشبه مستقرة. قيادة خفر السواحل جدت تأكيدها على رفع درجة الجاهزية والانتشار الميداني على طول الشريط الساحلي، وأخابت بجميع المواطنين والزائرين ضرورة التقيد بإرشادات السلامة البحرية وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو أثناء اضطراب البحري حفاظا على أرواحهم. أيضا في جولتنا الأسبوعية وفي ختام هذه الجولة الأسبوعية من القطاع الرياضي والشبابي، وحلم أبناء الشحر بإعادة الروح لقلعة الرياضة في المدينة، تواصل اللجنة التطوعية المطالبة بتأهيل ملعب الفقيد الشاحن تحركاتها الحديثة، حيث التقت اللجنة في مدينة المقلة بالوكيل المساعد لقطاع الشباب والرياضة الدكتور مراد بعلوي. الوكيل أشاد بالحراك المجتمعي للجنة مؤكدا أن مشروع إعادة تأهيل ملعب الشاحن يقع على رأس أولويات المشروعات الرياضية التي سيتم رفعها وإكرامها ضمن خطة السلطة المحلية خلال المرحلة الحالية. من جانبهم عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم بالتفاعل الإيجابي، مؤكدين مواصلة متابعتهم حتى يتحقق هذا المطلب الرياضي والتاريخي على أرض الواقع. زميلي محمد والمستمعين الكرام، كانت هذه تفاصيل حول رسالتنا الأسبوعية والأنشطة التي كانت في المديرية، قدمناها لكم عبر أثير إذاعة المقلة في برنامج صباح الخير يا حضرموت. تقبلوا تحياتي صلاح عبد الله براهم.
0: شكرا زميل صلاح.
1: شكرا لكم.
2: ما دامت الشمس

0: الفتن يورثها الزمن.
1: الفتن يورثها الزمن. إن تعارض المصالح لهو الذي يفسد العلاقات بين الأفراد وبين الشعوب، فيحدث التخاصم والمنازعات والحروب بينهم. طبعا هذا نحن دائما نقول بأن الفتن هي رأس البلاء.
0: صحيح.
1: ومتى ما كان هناك تخاصم وعداوات تولد هذه الفتن ويحصل ما لا يحمد عقباه.
0: نعم، وربما تستمر لسنوات طويلة وطويلة وتتوارثها برضو الأجيال أيضا.
1: نعم صحيح.
0: نعم يعني لا تكتفي.

0: الفتن، ونحن دائما ندعو بأن يجنبنا الله هذه الفتن.
1: نعم، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.
0: صحيح. نعم، والفتنة لا نحبذها دائما، علينا أن نتراحم، علينا أن نحفظ صداقاتنا مع إخواننا، وهكذا هي الحياة.
1: وحتى إن حصلت ضغائن أو شيء نحاول أن يعني نصلح بين الأخوين.
0: صحيح. صحيح.
1: وأيضا أن لا نزيد النار اشتعالا. نعم. فعلينا أن نوقفها عند حدها.
0: نعم، وهكذا تكون الصداقات، تكون الود فيما بيننا. واليوم نقول المثل، الفتن تولد الزمن.

0: في حضرموت ونذهب إلى مدينة سيئون التي اختتم فيها برنامج إدارة المخاطر المناخية للتراث الثقافي الذي نظمته مؤسسة جرينر للبيئة والتنمية المستدامة بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي وممثلي الجهات ذات العلاقة.
1: البرنامج الذي استمر لمدة 5 أيام ركز على تعزيز قدرات المشاركين في التعرف على المخاطر المناخية التي تهدد مواقع وموروثات التراث الثقافي في أولويات تقييمها وتحليلها وأعداد خطط وأجراءات للحد من أثارها، بما يسهم في تعزيز حماية التراث الثقافي وصون الهوية التاريخية. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون واكب هذا الحدث وهو الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف ليعطينا صورة عنه. زميلي صالح، صباح الخير.
2: صباح النور والسرور أستاذ محمد، وحييك وحيي كل الزملاء المرابطين في برنامج صباح الخير يا حضرموت من إذاعة المكلا. طبعا كما أسلفت أستاذ محمد بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ العزيز جمعان سامي برباع، اقتتمت بمدينة سيئون الدورة التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر المناخية للموروث الشعبي. وقد تطرق وكيل المحافظة حول أهمية الحفاظ على التراث الشعبي والموروث الشعبي في مختلف مديريات وادي حضرموت، وأشار وكيل المحافظة بأن هناك عدد من المعالم الأثرية التي نفتخر بها أمام العالم موجودة في كافة مناطق وادي حضرموت، والحفاظ عليها يجب علينا أن نحافظ عليها، وكذلك أيضا أن نعلم آباؤنا والأجيال كلها حول الحفاظ على هذا الموروث الشعبي. من ناحية أشارت الأستاذة مريم ضامحرز في كلمة لها بأن هذه الدورة التي استهدفت 25 من الشباب والفتيات أتت لتزويدهم بالعديد من البرامج الخاصة

0: الحفاظ على هذا الموروث الشعبي الأصيل، وكذلك أيضا من أجل الحفاظ على تراثنا الذي نفتخر به أمام العالم. وأشارت الأستاذة مريم بأن هذه الدورة استهدفت ذلك الشباب، وبإذن الله تعالى ستكون هناك برامج أخرى بإذن الله في هذا المجال من أجل أن نحافظ على الموروث الشعبي الأصيل في وادي حضرموت بل في المحافظة عموما. هذه هي رسالتي أستاذ محمد، وأترك لك الميكروفون في الاستوديو.
1: شكرا زميلي صالح محمد مراسلنا في سيئون على هذه الجهود التي تبذل من قبلكم في تغطية بعض هذه الفعاليات في الوادي والصحراء، وخصوصا هناك في حاضرتها مدينة سيئون. شكرا لكم، نلتقي إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم.

تناسيت ما خفف هيامي صار انا طيف حسنك في منامي لو تناسيت ما خفف هيامي صار انا طيف حسنك في منامي حتى رايام حبيت

0: صباح الخير يا حضرموت وإلى رخية سنذهب الآن، حيث دشن المدير العام لمديرية رخية الأستاذ عبد الخالق بن حيدرة القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر، والتي استضافت نخبة من الأطباء والاستشاريين في أمراض باطنة وأخصائي قلب وأخصائي أطفال وحديثي الولادة.
1: القافلة قدمت خدماتها لأكثر من 80 مستفيدا ومستفيدة للأمراض الباطنية والقلب والأطفال وحديثي الولادة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والتناسلية. الزميل مبارك بن سنكر مراسلنا في مديرية رخية معنا الآن عبر الهاتف ليعطينا تفاصيل هذا الخبر. صباح الخير زميل مبارك.
2: صباح الخير زميل محمد ونقطة زميلة أفضل الله تباركم من مديرية رخية. بداية قبل أطرق إلى حديثنا حول هذا الموضوع، حيث شهدت طبعا رخية في وقت المثال بارح أمطار خفيفة أو زخات المطر في وقت متأخر الليل، وهذه أجواء ما شاء الله طيبة في المدرية وأجواء شبه ذات خاصة مع شروق الفجر. هذه كان حول القدس. أما بالنسبة للجامعة الطبية التي شهدتها المدرية، حيث دشن المدير العام لرخية خالد بن حيدرة بنعيط عددا من مدراء المقاطع التنفيذية في المدرية القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر، والتي استضافت نخبة من الأطباء الشهريين أمراض باطنية أخصائي وأخصائي أطفال وحديثي الولادة. وجاءت هذه الجلسة الطبية بتنظيم مؤسسة التنمية الصحية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء، وأيضا تنسيق مكتب الصحة العامة والسكان في المديرية. وخلال التدشين شهدت مدير المديرية الجهود التي طلع بها مكتب الصحة والسكان في المديرية في تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع التي تسهم في تعطي معاناة المرضى وتلقي احتياجات. وقدمت خدمات لأكثر من 80 مستفيد ومستفيدة من أبناء المديرية في التخصصات التي تم الإشارة إليها. مثل ما شفنا حضر تسجيل عدد من مدراء الكاتبة التنفيذية وأيضا من المواطنين والعاملين في المركز الصحي وجمع من أبناء المديرية.
1: شكرا زميلي مبارك بن سنكر من مديرية رخية على هذه الرسالة، شكرا لك.

0: التاسعة تماما في المكلم.
1: سيداتي أنساتي سادتي سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة من المكلة نبدأها بالعناوين. مجلس الدفاع الوطني يقر استمرار انعقاده الدائم ويتخذ قرارات لرفع الجاهزية وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية. وزارة الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن وتؤكد أن استعادة مؤسسات الدولة أساس لأمن اليمن والمنطقة. وزير الاتصالات يوجه برفع الجاهزية لمواجهة أي محاولات لقطع خدمات الاتصالات في المناطق المحررة. وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء يتفقد جرحى استهداف العبر في هيئة مستشفى سيئون ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة. ومن العناوين إلى التفصيل، رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء المجلس القيادي سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع القوات المسلحة والمنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين في محافظات مأرب حضرموت وشبوة وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وعبر مجلس الدفاع الوطني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين وترحم على أرواحهم الطاهرة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعايتهم وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم والرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب. وأكد المجلس أن هذه التضحيات الوطنية الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا عزيمة وإصرار على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والإسهام في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. وجدد المجلس التأكيد أن إنهاء الانقلاب يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق الميليشيات الإرهابية وتخفيف معاناتهم وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. وفي سياق آخر، رحب مجلس الدفاع الوطني بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي. واتخذ مجلس الدفاع الوطني عددا من القرارات والتوجيهات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات. كما أقر استمرار حالة انعقاده الدائم من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة مستمرة. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن وما تضمنه من إدانة لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية بهبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية، وكذا الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، تجديد التزام المجلس الراسخ بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وثمنت الوزارة في بيان لها تأكيد مجلس الأمن أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، وتشديده على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 22/16 وما يتضمنه القرار من حظر توريد الأسلحة والمعدات وتقديم المساعدة التقنية والتدريب والدعم المالي المرتبط بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات بما في ذلك الحوثيون. وأكدت وزارة الخارجية أن ما تضمنه البيان من تأكيد على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومجاله الجوي يعزز موقف الحكومة الثابت بأن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها وأداء مسؤوليتها على كامل التراب الوطني يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والإسهام في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. وشددت الوزارة على أن استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي يؤكد الحاجة إلى التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى الميليشيا، وتعزيز دعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدراتها على حماية السيادة وتأمين السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية. وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها برفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي محاولات تستهدف قطع خدمات الاتصالات في المناطق المحررة واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات. وأكد الوزير أن أي إجراءات تستهدف تعطيل أو قطع خدمات الاتصالات من قبل جماعة الحوثي تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وترقى إلى جريمة حرب لما تنطوي عليه من استهداف لحق المواطنين في الوصول إلى خدمات الاتصالات وما يترتب عليها من آثار مباشرة على الخدمات الأساسية ومختلف جوانب الحياة. ووجه الوزير الفرق الفنية باستكمال عمليات ربط الكابلات الاحتياطية وتسخير جميع الإمكانات الفنية والكوادر المتخصصة لتعزيز جاهزية الشبكات البديلة وفي مقدمتها شبكة أعاد النت وإعادة تفعيل شبكة سبافون المستقلة بصورة استثنائية في جميع المناطق المحررة، إلى جانب خدمات ستارلينك وستار آلات الهاتف الثابت، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ أو تهديد قد يستهدف شبكات الاتصالات والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة. وشدد الوزير على أهمية تطوير بدائل فنية فعالة وتعزيز جاهزية البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يضمن استدامة خدمات الاتصالات والإنترنت والقدرة على التعامل السريع مع أي محاولات لتعطيل أو فصل الشبكات، بما يحافظ على استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف المناطق المحررة ويضمن استمرار تقديمها للمواطنين في عموم الجمهورية اليمنية. أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانا بشأن الاعتداءات الحوثية على القوات المسلحة، جاء فيه: تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بقلق بالغ التصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية الإجرامية من خلال استهدافها الغاشم لعدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة في اعتداء أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية. وتدين اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي، فإنها تؤكد أن استهداف القوات المسلحة يأتي في سياق محاولات ميليشيات الحوثي الإجرامية تقويض جهود الأمن والاستقرار والمساعي الحثيثة لفرض سلام شامل، وكذا الانتقام من النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الوطنية وملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والتقطع وضبط المطلوبين والمتورطين في جرائم الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة. وتؤكد اللجنة أن المهام الأمنية والعسكرية التي نفذت بتوجيهات قيادة وزارة الدفاع وبمشاركة قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن وقوات الفرقة الأولى طوارئ، إلى جانب مختلف وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تمثل جهودا وطنية مشروعة لحماية المواطنين وتأمين المناطق والطرق الدولية وضمان سلامة المسافرين ومواجهة العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون. وتحيي اللجنة الأمنية التضحيات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانبها ودعمها في مواصلة أداء واجباتها الوطنية والتصدي بكل حزم لكل التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن الوطن والمواطن. كما تؤكد أن الاعتداءات الحوثية لن تثني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن مواصلة مهامها ولن تعيق جهود ملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية وعصابات التهريب والتقطع أو حماية الطرق والمناطق والمنشآت وترسيخ الأمن والاستقرار، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين، وحفظ الله القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من كل سوء ومكروه. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع ومعه المدير العام لأمن وشرطة وادي والصحراء حضرموت العميد عبد الله سالمين بن حبيش عددا من جرحى جنود قوات الطوارئ الفرقة الأولى الذين يتلقون العلاج في هيئة مستشفى سيئون العام إثر الاستهداف الذي تعرضت له مواقعهم في صحراء العبر والوديعة بطريقة طائرات مسيرة وقصف صاروخي شلته ميليشيات الحوثي. وكان في استقبالهما رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور عبد الله عوض نقحان، الذي استعرض الحالة الصحية للمصابين والإجراءات العلاجية المقدمة لهم وسير العمل في قسم الطوارئ وآلية التعامل مع الحالات الوافدة. واطمأن الوكيل برباع والعميد بن حبيش على أوضاع الجرحى، متمنين لهم الشفاء العاجل والعودة سالمين إلى مواقعهم، مشيدين بجهود الكوادر الطبية والصحية وسرعة استجابتها في إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. ووجه الوكيل برباع هيئة مستشفى سيئون العام بتسخير جميع الإمكانات الطبية والفنية المتاحة وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمصابين حتى استكمال علاجهم، مؤكدا حرص السلطة المحلية على متابعة أوضاعهم الصحية وتلبية احتياجاتهم العلاجية. النبأ الأخير في هذه النشرة: حذر مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت من تأثر أجزاء من المحافظة بحالة جوية موسمية من عدم الاستقرار خلال 48 ساعة القادمة. وأوضح المركز في التنبيه رقم 1 أن آخر تحديثات خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى احتمالية تشكل سحب ركامية رعدية خلال فترات ما بعد الظهيرة والمساء، قد تؤثر على أجزاء من مديريات وادي وصحراء حضرموت وتمتد إلى الهضاب الجنوبية والغربية وأجزاء من أرياف ومرتفعات ساحل حضرموت والسواحل الجنوبية. ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريانها، إلى جانب الالتزام بإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف الرعدية والصواعق والرياح الهابطة المصاحبة لها. وأكد المركز أهمية متابعة التحديثات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة خلال فترة تأثير الحالة الجوية. بهذا مستمعين الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. هذه تحياتي مروى صالح السفرة، ولكم التحية من المحرر صلاح عبد الله إبراهيم ومن التنفيذ مباشرة على الهواء عمر بامبوع. شكرا لحسن إصغائكم وطيب الاستماع.

هذه إذاعة المكلة. يغنينا الآن محمد سالم بن شامخ بعد المكلة شاق من كلمات خالد عبد العزيز.

المكلا إلى شقر.

زمان في كرايد الزوايد ما عدت الزمان اللي راك عالبعد قلبي وعاند عالبعد قلبي وعاند أصحاب فيه برع الست طعال عنا حيا زمان في كرايد

في قوة ولا لك زادت الأشواق لو بالخيار ما خارج لو بالخيار ما

وانا على كنادة الاشوار لو بالخيار ما انا فارق لو بالخيار ما انا فارق بالشرج والديس والحارة حار ورفاق ويطمل

عادلينا تعالج يا عادلينا تعالج لا لوم ينفع معيك في عتاب وعلاج حب الوطن دوب عالج حب الوطن دوب عالج علقت قلبي في الخيط على معلام يا عادلينا تعالج عادلينا تعالج لا لوم ينفع معيك في عتاب وعلاج حب الوطن دوب عالج حب الوطن دوب عالج علق قلبي في الخيط على معلاج عبعدها معلاج

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة، تحسين وتزيين مدينة المكلا ثقافة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت مدينة المكلا في السنوات الأخيرة تراجعا في مستوى تحسين وتزيين وتجميل ساحاتها وشوارعها الداخلية والخارجية بشكل لا يليق بسمعة ومكانة المدينة بوصفها عاصمة حضرموت وحاضرتها. ومن هذا المنطلق فإننا نناشد الجهات المسؤولة إلى ضرورة التحرك السريع لإطلاق مشاريع جادة خاصة بتحسين وتزيين مدينة المكلا. فتحسين المدن وتزيينها ثقافة في

المسمع الثاني. حضرموت تكرم شهيدها البطل صالح أبو بكر بن حسين. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت قاعة مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا بحضرموت صباح السبت حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون بحضور نخبة من الشخصيات المدنية النضالية والسياسية والقيادات العسكرية والأمنية في حضرموت، وفي مقدمتهم الأستاذ صالح عمر المضي المناضل والسياسي الذي كان برفقة الشهيد صالح بن حسينون حين استشهاده في يوم 4 يوليو من عام 1994 للميلاد، والعميد الركن عمر أحمد بادبيس مدير معهد الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون لتدريب وتأهيل القادة العسكريين في منطقة الريان بالمكلا، وعدد من أقرباء الشهيد وأبنائه وأحفاده، فضلا عن حضور الكثير من أبناء مدينة المكلا وحضرموت كافة. وقدمت في الحفل العديد من الكلمات التي أشادت بمناقب الفقيد وخصاله الحميدة ودوره في خدمة حضرموت والوطن كافة في المجالين المدني والعسكري، وختم حياته بتقديم روحه الطاهرة فداء لحضرموت والوطن. كما قدمت مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة في الحفل درع الشكر والعرفان لأسرة الشهيد صالح بن حسينون، تقديرا ووفاء للدور الكبير والجليل الذي قام به الشهيد البطل بن حسينون في خدمة حضرموت والوطن كافة. يذكر أن مؤلف كتاب الشهيد صالح بن حسينون هو الأستاذ خالد سعيد مدرك، رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا.

المسمع الثالث، 12 عاما على رحيل الفنان الكبير كرامة مرسال. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وافق يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري مرور 12 عاما على رحيل الفنان الشعبي الكبير كرامة سعيد مرسال، الذي أطرب عشاق الطرب والفن الأصيل في داخل حضرموت وخارجها بالفن الحضرمي قرابة نصف قرن من الزمن. يذكر أن الفنان كرامة مرسال قد توفي في يوم الأحد 3 أغسطس من عام 1914 للميلاد.

المسمع الرابع حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الإصدارات الآتية. أولى إصدارات هذا الأسبوع: سوق الحلوى في الشحر، تأليف الأستاذ عمر علي بسلمة. الكتاب هو الإصدار 8 ضمن سلسلة كتاب نادي الشحر الأدبي. وثاني هذه الإصدارات كتاب عدن رؤية في تاريخها التجاري، المؤتمر العلمي 24 من يناير 2022 للميلاد. أما الإصدار 3 فهو كتاب سرد تاريخي لتعدد جوامع الشحر بقلم الشيخ المقرئ أبي عثمان عادل ابن خميس ابن سرور، رئيس مؤسسة وقف للأعمال الخيرية والإنسانية. أما الإصدار 4 فهو بعنوان سمهان والمخابرات البريطانية، تأليف طه التكري.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.

مجتمع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

الإخوة والأخوات في العاشرة تماما، أنتم على موعد مع برنامج صحتك بالدنيا. عنوان الحلقة: اعتلال الشبكية السكري والوقاية والعلاج. ضيف الحلقة الدكتور الفاضل لطفي سعيد بلقدي، استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. الدكتور لطفي زمالة البورد الأردني لطب جراحة العيون، زمالة المجلس الدولي لطب جراحة العيون بريطانيا، عضو الجمعية الأوروبية لشبكية العين، عضو الجمعية السعودية لطب العيون. طبعا سنناقش في هذه الحلقة العديد من المحاور التي تتعلق باعتلال الشبكية ومضاعفات السكري على شبكية العين وطرق الوقاية من اعتلال الشبكية والعلاج. سأكون معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي عمر علي بامبوع. هاتف الاستديو 3029663 3029666.

0: صحته تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا. هذه الحلقة تحمل رقم 137 للسنة الرابعة. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي عمر بامبوع من استوديوهات إذاعة المكلا وسط مدينة المكلا، وأنقل لحضراتكم هذه الحلقة. أتمنى أن تكون حلقة طيبة ومفيدة لكم. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-6-6 3-0-2-9-6-6.

0: أعزائي المستمعين، أعزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج من صحتك بالدنيا: اعتلال الشبكية السكري والوقاية والعلاج. ضيف الحلقة الدكتور الفاضل لطفي سعيد بن لقدي، استشاري طب وجراحة العيون بمدينة المكلا. استشاري طب وجراحة عيون بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. طبعا الدكتور لطفي هو قادم إلى أرض الوطن في زيارة خاصة لأرض الوطن ومدينته مدينة غير باوزير، ولكن فضل أن يحضر الإذاعة ويقدم للمستمعين والمستمعات عصارة فكره وعصارة جهده في تخصصه فيما يتعلق بأمراض وجراحة العيون. طبعا الدكتور لطفي زمالة البورد الأردني لطب وجراحة العيون، زمالة المجلس الدولي لطب وجراحة العيون ببريطانيا، عضو الجمعية الأوروبية لشبكية العيون، عضو الجمعية السعودية لطب العيون، بكالوريوس من جامعة عدن، ثم التخصص في الأردن مدينة الملك حسين الطبية 2004، ثم العمل كاستشاري في مستشفى غير باوزير ومركز دار الشفاء في المكلا، وفي عام 2009 بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض إلى 2017، ثم مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لمعالجة أمراض الشبكية والجسم الزجاجي. سيرة حافلة بالعمل والنشاط والعلم والدراسة. باسم كافة المستمعين والمستمعات، دكتور لطفي أرحب بك ترحيبا حارا في برنامجنا صحتك بالدنيا، ونحن سعداء أن تكون معنا، وسعداء أيضا تكون في أرض الوطن وتقدم خدماتك الطبية لأهلك وناسك. مرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي، الله يعطيك العافية على هذه الاستضافة. في البداية أشكر إذاعة المكلا وفي مقدمتها الأستاذ علي وكافة الطاقم الموجود على استضافتنا، والله يسلمك إن شاء الله. هذه في وجودنا بين الأهل وأهلنا وزملائنا نساهم بجزء من يعني توعية أهلنا وناسنا ومرضانا بشكل عام، بخصوص كما تفضل الأستاذ علي في عنوان هذه الحلقة اللي هو اعتلال الشبكية السكري. أشكر إذاعة المكلا وأشكرك أستاذ علي خصوصا من هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور، ونحن سعداء بأن تكون معنا، وأيضا نشكرك ونقدرك وجودك بين زملائك في إذاعة المكلا، وطبعا تقديم خدماتك العلاجية لأهلك وناسك في محافظة حضرموت. دكتور، مرض السكري لا يؤثر فقط على مستوى السكر في الدم، بل قد يؤثر على جميع أعضاء الجسم ومن أهمها العين. اعتلال الشبكية السكري يعد من أكثر أسباب ضعف فقدان البصر عند البالغين، ولكن الجميل في الأمر أن معظم حالات فقدان البصر يمكن الوقاية منها إذا تم اكتشاف المرض مبكرا. في المحور الأول دكتور، ما هو اعتلال الشبكية السكري؟
1: شكرا أستاذ علي على هذا التوضيح والبداية الطيبة. كما تفضلت، مرض السكر هو مرض منتشر بشكل كبير على مستوى العالم بشكل عام، وبيأثر في أعضاء كثيرة من جسم الإنسان، اللي هي العين، بيأثر في الكلى، في القدم، وهذا حتى جزء من البرنامج أو الحملة اللي نحن إن شاء الله سنقوم بها بالتعاون مع زملائنا في جمعية حضرموت للسكر، وبالتعاون مع إدارة ابن سينا ومستشفى غير باوزير. فاعتلال الشبكية السكر هو التأثير السكر على الأوعية الدموية في شبكية العين.
0: نعم.
1: ويسبب مع مرور الزمن في تلفها وتغيير طبيعتها من أوعية دموية سليمة إلى أوعية دموية مرضية، إضافة إلى تأثيره أيضا على مركز الإبصار.
0: نعم.
1: لذا المحور الأساسي هو توعية المريض أو الوقاية قبل اللازم يقولوا.
0: نعم.
1: مهمة جدا جدا لما نراه من خلال ممارساتنا اليومية، من جهل، لا نقول جهل، عدم إدراك من المرضى ب يعني مضاعفات هذا المرض، ليس على مستوى شبكية العين زي ما قلنا، حتى على مستوى الكلى وصحة الإنسان بشكل عام. فلذا يجب أن ندلي بدلونا زي ما قلنا في جزء من توعية المريض وتوعية الناس بهذا المرض، حتى لا يعني يتمتع بنظره ويتمتع بصحته بشكل عام لأكبر سنوات ممكنة بدل.
0: نعم. اعتلال الشبكية، ما هو اعتلال الشبكية تحديدا بإيجاز؟
1: كما تفضلنا هو تأثير السكر على أوعية الأوعية الدموية للعين.
0: نعم.
1: مما يجعل هذه الأوعية غير سليمة، تقوم بإفراز مواد معينة، يعني يصير اختلال في الأوعية الدموية.
0: نعم.
1: يتبعها إفراز نوع من السوائل.
0: نعم.
1: كمرحلة أولى تتكون في طبقات الشبكية، يتبعها طبعا أوعية دموية مرضية.
0: نعم.
1: يتسبب بعدها هذه الأوعية الدموية غير طبيعية.
0: نعم.
1: مو زي الأوعية الدموية الطبيعية، هذه الأوعية الغير طبيعية هي هشة وسهلة النزف.
0: نعم.
1: وسهلة النزيف.
0: نعم.
1: ما يترتب عليها بعدين نزيف وتليفها في سطح الشبكية. باختصار مراحل الشبكية في منها مراحل بسيطة وفي مراحل متقدمة.
0: نعم.
1: يجب التوعية لهذا الشيء. المراحل الأولية والبسيطة المريض ما يحتاج فقط توعية ومتابعة مثلا سنوية.
0: نعم.
1: في المرحلة الثانية اللي هي هذه المرحلة غير النشطة.
0: نعم.
1: ما تتطلب أي تدخل، لا تحتاج أي علاجات ولا تحتاج أي ليزر ولا تحتاج أي شيء، تحتاج فقط من المريض توعية واهتمام بالسكر. وهنا نجدر الاهتمام هو يجب أن نوعي المريض في موضوع السكر التراكمي، هو الفيصل في الموضوع، لأن معظم المرضى يفتكر أنه فحص السكر اليومي هذا 120 و 30 يقول لك سكري منتظم. لا، نحن دائما نوعي المريض لنقطة مهمة جدا نحن والزملاء في الباطنة، اللي هو موضوع السكر التراكمي يجب أن يكون أقل من 7.
0: نعم.
1: تمام. حتى المريض يكون في الجهة الأمان.
0: نعم.
1: المرحلة الثانية هي مرحلة التكاثرية، اللي هي اللي يبدأ المريض بحاجة لعلاج بالليزر، علاج بالإبر. للأسف مرض اعتلال الشبكية ما يكون فيه تحسن، هذا نقطة مهمة جدا للمرضى. ما يكون هناك، لو عالجناك بالليزر أو بالإبر ما يكون فيه تحسن، بقدر ما أنه المحافظة، نحن دائما نقول للمرضى نحن نحافظ على اللي موجود.
0: نعم.
1: علشان كده يجب الاهتمام بالسكر بشكل كويس، لأن اللي يفقد المريض ما يتحسن للأسف.
0: نعم.
1: المحافظة على الوجه. هذا الدكتور
0: السؤال الذي يضع نفسه دكتور، لماذا يؤثر السكري على العين؟ طبعا هو السكر يؤثر على الكثير من الأعضاء في الجسم، ولكن تحديدا لماذا يؤثر السكر على العين؟
1: هو زي ما تفضلنا طبيعه الاوعيه الدمويه للشبكيه العين.
0: نعم.
1: وللجسم بشكل عام.
0: نعم. لطبيعتها
1: اوعيه دمويه رقيقه جدا، ما هو من الاوعيه الدمويه الكبيره.
0: طيب الشبكيه ما اهميتها في العين؟ هل لها أهمية خاصة؟
1: طبعا الشبكية هي احنا نشبه الشبكية كأنها اللي هو الفيلم الكاميرا.
0: لا.
1: فهي الصورة تنطبع في الشبكية ومن ثم تنتقل من شبكية العين إلى مراكز الإبصار،
0: استقبال الضوء وإرسال الصورة.
1: نعم. وهذه المتعارف نحن بالنسبة لنا طبيا أنه الخلايا الشبكية هي خلايا عصبية.
0: لا.
1: زي خلايا الدماغ، اللي يفقد منها للأسف ما يرجع.
0: نعم.
1: يعني لو مثلنا الموضوع بموضوع الجلطة الدماغية، يعني المرض يصير عنده جلطة خلاص تصير الجلطة ما في شيء يحس إن هذه الجلطة، ندخل بعدين في العلاج الطبيعي خلاص صار ضعف موجود. وهذا نفس الشيء للأسف، خلايا ميكروسكوبية إلكترون دقيقة جدا،
0: دقيقة جدا نعم،
1: اللي يفقد منها للأسف ما يتعوض
0: نعم.
1: وهي هي خلايا ضوئية، هي خلايا تستجيب للضوء استجابية ضوئية زي ما نقول التعبير فيها.
0: منهم أكثر الناس عرضة لاعتلال شبكية العين، هل هناك فئة معينة من الناس؟
1: في طبعا في فئات معينة، هي السكر بشكل عام النوع الأول والنوع الثاني.
0: أي
1: النوع الأول؟ طبعا النوع الأول يتم الكشف عنه مباشرة من من من من من, من التشخيص.
0: نعم.
1: النوع عفوا النوع الثاني هو من التشخيص مباشرة، لكن النوع الأول بعد 5 سنوات من من الإصابة بالسكر.
0: نعم.
1: طبعا في عوامل تزيد من من من, من الإصابة بالسكر.
0: نعم.
1: شخصين عندهم سكر، مثلا في مريض اخر عنده مثلا سكر قلنا مش منتظم، عنده اضافه السكر صار عنده ضغط.
0: نعم.
1: فوق الضغط مثلا الكوليسترول، هذا كلها نسميها عوامل احنا سلبيه.
0: التدخين
1: ايضا.
0: نعم.
1: هذه كلها عوامل تؤثر في عدد السنوات، يعني فتره الإصابة بالسكر اللي عنده 4-5 سنوات سكر غير اللي عنده 10-12 سنة. وهنا نجدر بالذكر أنه يتم اللي يكون المريض ليس لديه دراية بأنه عنده سكر إلا لما يشوفه يحوله طبيب الباطنة إلى طبيب العيون، أو تكتشفه بشكل كده نسميه احنا انسيدنتال، يعني بشكل عفوي تشوف شبكية العين. هذا مو حق مريض عنده شبكية، يعني مو سكر جديد.
0: نعم.
1: هذا تقول المريض أقل شيء عنده من 8-10 سنوات أو 12 سنة.
0: نعم.
1: بس المريض ما يكون عنده دراية بهذا،
0: يعني المريض تقصد لا يشعر
1: بالمرض، وهذه المشكلة.
0: نعم.
1: السكر ما يأثر في النظر إلا في مراحل متقدمة.
0: وهذا
1: قاعد
0: ظروف
1: السعال السمي، ولهذا نسمينا احنا ضرورة الزملاء في الباطنة يعرفون هذا الاسم، وبالفعل هم في تعاون معنا كل مرضى الباطنة يحولهم
0: ناخذ أولى المداخلات. دكتور
1: تفضل.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا بك،
2: معكم محمد.
0: تفضل يا أم محمد، معك الدكتور لطفي.
2: ايوه، بعد الشبكيه.
0: تفضل.
2: عندي السكر لفتره من السكر.
0: تمام.
2: بس راحت واحده من عيوني الحمد لله، والحقه سويت العمليه في مستشفى الكشف حق البرشت.
0: تمام.
2: وري لي مليونين الحمد لله، يعني من مش مضطر يدخل اول، لكن الحمد لله نشوف.
0: الحمد لله
2: ما نشوف. ايوه
0: الحمد لله.
2: الحين العين الثانيه تاكد سوالي ليزر فيها الثانيه، ما عاد شفت بها، لكن لما نشوف دحين نغطي العين الاولى جنب هذا العين، نشوف بالجنب الثاني هذا العين اللي نشوفها لما نفوق على الحايه نشوفها طلع سودا، لكن بالجنب نشوف هذه الحايه بجنب نشوفها.
0: تمام.
2: مكان لو اي شيء نشوفه الجنب الثاني. لما روحت عند الهيئه هذا الفنيه المستوصف يقولوا لي ب4,400,000 العمليه، ليش؟ وفين بروح عيني؟
0: طيب سؤالك للدكتور لطفي.
1: السلام عليك.
2: في عمل مش الشكيل احسن عايش، بس كانوا قال لي 4,400,000. ايش علاقه الحين؟ ايش هذا الميد كله؟ ليش؟
0: الف سلام.
2: في عمل اللي نشوف، في عمل اللي نشوف.
1: الف سلام عليك اولا يا اختي.
2: عليكم السلام.
1: السلام عليك ان شاء الله. السلام
0: طلب ام محمد، استمعي للدكتور بيرد عليك.
1: السلام عليك يا ام محمد ان شاء الله. الله يحفظك. يا السلام عليك، ما تشوفي شر ان شاء الله. احنا هنا يعني تعرفين فحص الشبكيه له مراحل، بس من خلال كلامك انه المرحله اللي عندك من نوع اللي قلنا عليها متقدمه، فما نعرف ايش بالضبط المرحله اللي وصلتيها. يبدو انها تحتاج، انت سويتي قلتي ليزر، يمكن تحتاج تدخل جراحي.
2: ايوه
1: قال
2: لي
1: عمليه
2: دكتور،
1: استوري
2: كانت ليش عمليه
1: ثانيه؟
2: ليش عمليه؟ يعني في العين الثانيه بتمشي عمليه، بس مقدور تجمع الفلوس، مقدور تجيب مع الفلوس. والله احنا نجيب من العينين. احنا الدكتور قال له هي هذا في دكتور يعني مشاغل، بس يعني عنهم بعدين بعد يعني فلوس واجد في العين، قال لي 3,400,000.
0: طيب يا ام محمد، نحن نقدر الظرف المادي لكن لكل الناس يعني، ولكن طيب ام محمد سمعي لو سمحتي، يوم الحد القادم يوم السبت الحج القادم أعتقد 12 و13 هناك مخيم طبي مجاني حملة تفضل دكتور ووضح لها.
3: لا أيوة عندنا حملة مجانية إن شاء الله. نحن نقدر نشوفك إن شاء الله يوم الأحد ونشوف إيش المرحلة اللي أنت فيها
0: في بن سينا.
3: في بن سينا نعم يومين في بن سينا ويومين في مستشفى غيل باوزير. نعم أيوة نعم نعم بكرة غدا وبعد بكرة وبعد بكرة إن شاء الله على قد تشوف إيش المرحلة اللي معاكي وإيش الأوراق الأوراق اللي معاكي.
2: لكن الأوراق خمسة بصراحة تدفع الأوراق خمسة.
3: طيب نحن نشوف إيش
2: الشيء. هذا الخير ما تمنع شيء. نحن بدي أتلاش من قبل 60 70 20 30
3: مش مثل الاستهداف. طيب
2: هذا
3: اللي هو الخارج. هذا نحن دائما نتابع التشخيص
2: يعني الصراحة في أمل. نحن نشوف
0: طيب
2: في أمل كل شيء في أمل فيه
0: طبعا بكل التأكيد في أمل والأمل من الله سبحانه وتعالى. ولكن الدكتور يقول لك يوم السبت أو الأحد والاثنين عنده في ابن سينا
3: عيادة. لكن نخفيك احنا لأننا صراحة توعية وتشخيص للمرض لكن كعلاج هذه ممكن ما تدخل في إطار البرنامج اللي احنا جايين اللي مسوينه الآن حاليا.
0: نعم
3: لكن تمرين أهلا وسهلا فيك نشوفك يا مرض.
0: مري عليهم يوم الأحد إن شاء الله بكرة بين
3: بكرة نعم
0: في ابن سينا ويوم الاثنين والثلاثاء في مستشفى غير
3: الأحد والثنين في بنزينة والثلاثاء والأربعاء
0: في غير بنزينة.
2: تسجيل وليش
0: لا بدون تسجيل تحضري
3: في رابط للتسجيل لكن
0: بالنسبة لنا الرابط ما
3: أعرف
0: الحضور.
3: طيب حضور ما في مشكلة احضري ما في مشكلة احضري وكلميها من أنا اتصلت من الإذاعة أبشري.
0: اسمك اسمك الكامل اسمح لي
3: تسجلك من الحين
0: أروى عبد الله صالح المجري.
2: أيوة.
3: أبشري أبشري إن شاء الله. الله يشفيك إن شاء الله.
0: أتمنى أنك أنت مسجل أيضا بإذن الله.
3: أبشري إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك. وطبعا هي منفعلة طبعا المبالغ كبير جدا 4 مليون و5 مليون في عملية طبعا لا يقوى معظم الناس لمثل هذه العمليات التي تكلف مبالغ طائلة وكبيرة جدا. ونحن معظم الناس يعني في محافظتنا وفي كل الوطن يعني يعانون أزمات مالية بكل تأكيد وعندما يأتي المرض يأخذ منهم كل شيء تقريبا. على العموم أروى عبد الله صالح المجري عليه الحضور يوم أحد غدا إلى مستشفى ابن سينا للمعاينة عند الدكتور لطفي سعيد بلقدي استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الملك عبد الله الطبية مكة المكرمة بالعربية والسعودية بإذن الله تعالى. ناخذ مداخلة ثانية دكتور سمحت.
3: تفضل.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله حي لطفي صالح.
4: زكي صالح.
0: زكي صالح حياك الله.
4: تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي للشاب الخلوق ما شاء الله تبارك الله كلما كان في المكلة كان يستقبل الناس بابتسامة ما شاء الله لما تظهر عني يعني كأنك على نص العلاج ما كله ما شاء الله تبارك الله.
0: ولا زالت هذه الابتسامة موجودة.
3: أشكرك يا سيدي.
0: لا زالت الابتسامة موجودة.
4: أخلاق هذا والابتسامة يعني يقول نص العلاج ما شاء الله تبارك الله. تحياتي لك أستاذ الطلبي.
3: الله يحفظك يا أستاذ زكي يحفظك.
4: كيف حالك طيب خير؟
3: شكرا الحمد لله طيبين الله يحفظك.
4: الله يسلمك بارك الله فيك. أنا عندي جفاف وضمور في العصب البصري. أنا سني 63 عام.
3: السلام عليك إن شاء الله.
4: عندي ضمور أو جفاف في العصب البصري. شوف كيف قرروا لي الدكاترة أحمد حسونة وهيثم البكري يعني قطر نوع البيتو بيتك هذا.
3: بيتو
4: بيتك كانت في السوق نستخدم الآن بريمول. كيف الحمد لله للعينين كل شيء. يعني هل في شيء علاج مستقبلي يعني للضمور هذا العصب البصري؟ بالنسبة للعيون لما تشوفنا في العيون يعني شوف تقول إنه ما فيش عنده حد عيوني ما شاء الله قيمة ما شاء الله ما فيش ضمور في العين ما في ضمور في العصب البصري
3: هذا نحن نبدأ
4: يعني في هل في علاج مستقبلي حول هذا تنشيط العصب البصري؟
3: والله
4: ولماذا الدكتور القطر اللي ضغط العين تسبب يعني نوع من الكمتة في الصدر زي المثبطات أو شيء كده
3: مزبوط.
4: يعني تخليك شوية يعني صعوبة في التنفس عندما تنتي مفعولة يكون التنفس طبيعي ليش السبب هذا؟ علما بأن دكتور في تلتين العينين في عندي سيليكون الآن تقريبا أكثر من 7 سنين في سيليكون
3: من سيليكون
4: هذا وتحياتي لك لطفي وتحياتي الأستاذ علي إن شاء الله.
0: شكرا لك زكي صالح على هذه الملاحظات شكرا لك تفضل.
3: ألف سلام عليك أستاذ زكي أولا وشكرا على يعني ثناك ذكر هذا أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. أستاذ زكي ذكرت أنت مواضيع مهمة جدا طبعا أردا على سؤالك بخصوص العصب البصري نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية العصب البصري وشبكية العين للأسف فيها خلايا عصبية، ولذلك نحن مركزين على موضوع الوقاية والاهتمام قبل ما يصير شيء. للأسف ما في شيء يرجع الخلايا اللي تفقد. فنسأل الله لك الشفاء والأجر إن شاء الله. أنت دمور العصب أيوة، هذا دمور العصب عارفه، هو أعتقد هو دمور العصب اللي عندك بيكون ناتج عن ضغط العين في أغلب الأحيان، لأنه من خلال كلامك لو جمعنا كلمة دمور العصب مع القطرة اللي أنت تستعملها البيتوبتك هذه معناته إنه في عندك التأثير العصب من ضغط العين أخي الفاضل. ونقطة مهمة شرحتها، تقول أنت يصير عندك زي الكمثة أخي الفاضل، لازم القطرة هذه تتغير، لأنه فعلا فيها واحدة من مركباتها يتعارض مع الناس اللي عندهم ربو او مثلا ضرب انخفاض في ضربات القلب او شيء، وهذا الامر سهل ويسير يتم تغييرها الى نوع من القطرات، نوع بديل من القطرات نبعد، لانه نحن نسميه مفعول جانبي او مفعول تاثير جانبي للقطره اللي بتبتك هذه، فيها واحد المركبات اللي فيها او المركب اللي فيه بياثر في الشعب الهوائيه، فأنصح بتغييره عند أي طبيب، تزور أي طبيب أو تزورنا ما في مشكلة، نحن نشوفك ونغير لك القطرة. النقطة الأخيرة، السيليكون 7 سنوات في عينك يعتبر فترة طويلة، ما لم يكن هناك داعي طبي أو توصية من الطبيب الشبكية أنه يظل في العين، وحتى لو ظل السيليكون في العين يحتاج متابعة أستاذ زكي دورية، لأن السيليكون برضو له تأثيرات على على على على ضغط العين، على زاوية العين. ما نترك السيليكون كده بس والمريض ما يراجع أبدا. طبعا السيليكون بشكل عام له فترة معينة وينسحب ينشال من العين.
0: ما تنصيحتكم
3: لا برضو هذا ممكن احنا نفضل نشوفه يزورنا. يزورنا 7 سنوات غدا بإذن الله
0: في مستشفى فنسين.
3: بعد غدا ما في مشكلة فنسين، لازم نسجله ونشوفه ضروري.
0: ناخذ مداخلة أخرى. ألو السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
0: حياك الله خير كريم، أهلا وسهلا بك. تعرف عليك؟ تعرف عليك؟
5: عبد الله سعيد معك.
0: عبد الله سعيد أهلا وسهلا بك، حياك الله. تفضل أخي عبد الله.
5: دكتور، مرض السكر سبب اعتلال في الشبكية، هل في هناك أمراض أخرى ممكن تسبب اعتلال الشبكية؟ السؤال الثاني، المريض يعاني من ضغط العين في العينين، هل ممكن ضغط العين ممكن يعني يسبب اعتلال الشبكية على المدى البعيد؟ الفحص التراكمي، يعني الفحص التراكمي يعني ممكن يفحص المريض هو صايم الله تراكمي ممكن يكون طبيعي، وهل بتجي أشياء عمليات شبكية في المكلة ولا ما تجي أشياء عمليات شبكية في المكلة في مستشفى بن سينا؟ شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا عبد الله سيد، شكرا لك. واضح
3: السؤال
0: امراض اخرى.
3: ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الله، صح؟
0: يا عبد الله سعيد.
3: يا استاذ عبد الله، السلام عليكم. استاذ عبد الله ما تشوف شر. بخصوص سؤالك الاول، طبعا الشبكيه فيها امراض كثيره اعتلاليه، اعتلال الشبكية تبدا معانا من الخدج، بعدين السكر، بعدين في امراض تصير الاوعيه الدمويه، في جلطات في امراض ناتجه عن جلطات شريان العين والوريد حق العين،
0: هذه كلها تسبب
3: طبعا اعتلال. في اعتلالات زي ما قلنا وراثيه، في تصير فقط مركز الابصار، في اعتلالات تصير اطراف الشبكيه اللي هي العشا الليلي، في امراض كثيره في الشبكيه، لكن الاكثر شيوعا اللي متعارف اللي
0: هو هناك امراض اخرى تسبب
3: اعتلال الشبكيه، يعني هذه كلها اسمها اعتلالات الشبكيه تدخل تحت نفس المسمى. بالنسبه للسؤال عن ضغط العين، ضغط العين هذا مرض لحاله وتخصص لحاله،
0: هو يسبب اعتلال الشبكيه؟
3: ما يسبب، هو ضغط العين يسبب في تلف العصب البصري،
0: لكن لا يسبب اعتلال الشبكية،
3: لا يوجد له علاقة مباشرة باعتلال الشبكية. سؤالك الثالث، الفحص التراكمي، نحن نؤكد على فعل مهم جدا، المريض يكون واعي من طرف طبيب الباطن على فحص التراكمي. سؤاله كان يسأل عن هو يحتاج الصيام ولا لا، ما يحتاج الفحص التراكمي،
0: ما يحتاج عمل صيام
3: كل 4 شهور مرة، بس اختصارا نقول المرضى حتى لما يقدر يسويه، حتى لو في السنة مرتين خير وبركة زي ما يقول. آخر سؤال بالعمليات لا للأسف نحن دورنا فقط دور توعوي، وما تعرف احنا هي بس إجازة شخصية ولكن مبادرة منا في توعية الناس، فلا نحن نتكلم عن أمراض الشبكية فقط، الجراحة لها ترتيبات أخرى يعني تحتاج جدول آخر وترتيب آخر، فنحن فقط نتكلم عن توعية معينة فقط.
0: نعم أعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 3-0-2-9-6-6 عنوان الحلقة اعتلال الشبكية السكري والوقاية والعلاج. ضيف الحلقة دكتور الفاضل لطفي سعيد بن لقدي، استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

0: وجود أعراض معينة، مثلا عدم وجود تشويش في الرؤية أو ضعف القراءة، بقع سودة متحركة، رؤية ضبابية، فقدان فاجئ للنظر بسبب نزيف داخل العين، هل يعني سلامة العين أو يجب أن يكون هناك فحص دوري للعين؟
1: شكرا أستاذ علي على هذا السؤال. بخصوص فعلا هو معلومة مهمة جدا أن السكر إذا المريض ما اشتكى من أي شكوى اللي هي ضبابية، تشويش في الرؤية، بقع سودة زي ما تفضلت، أو أي أعراض أخرى لها أعراض نظرية أو بصرية إحنا نسميها، هذا لا يعني أنك أمورك سليمة زي ما يقولوا. فالسكر بيشتغل في المريض وهو صامت زي ما يقولوا. فلا وهذا جزء من حملتنا أنه لا يجب عليك على الفحص الدوري اللي هو أقل ما فيها بالسنة مرة. طبعا هو زي ما احنا نكرر مرة ثانية يجي التوجيه من زملائنا في الباطنة. تمام. لكن بشكل عام هذا توعي المريض، إذا عندك سكر لازم تسأل نفسك، ما تمر سنة إلا وأنت هل زرت طبيب طبيب العيون بالذات الشبكية ولا فحص شبكية عيني ولا لا. هي بمجرد أنت وصولك لطبيب العيون في تخصص الشبكية أو في تخصص العيون بشكل عام وفحص شبكية عينك، خلاص حيكون عندك انت الدرجة اللي انت واصل فيها. بناء عليها سيخبرك الدكتور هل موعدك بعد 3-4 أشهر او موعدك بعد سنة، موعدك لا بعد شهر، او روح سوي الفحوصات المعينة اللي هي صورة طبقية للشبكية العين، معناته الطبيب رأى تغيرات معينة في شبكية عينك. فالرسالة انه عدم وجود شكوى نظرية في البصر لا يعني انك انت في في في السليم زي ما يقولوا. فيجب ان تفحص.
0: الفحص اعتقد انه غير مؤلم، مستغرق اعتقد دقائق،
1: الفحص دقائق معدوده. الفحص يعني هو عاده احنا طبعا الفحص الشبكي فحص بسيط وما منه الم وما منه شيء. يتم الكشف اولا على قياس حده الابصار للمريض، بعدها يتم التاكيد من نتاكد من ضغط العين انه سليم وزاويه العين بشكل عام. في اشياء معينه، بعدها نحط قطرات في العين توسع حدقه العين عشان الطبيب يقدر يشوف شبكية العين. جزء مهم جدا الفحص الشبكية، ان المريض بعد الفحص هذا احتمال يكون عنده او على الاغلب حيكون عنده مشكلة في شوية في القراءة، تغبيش بسيط بفعل القطرة اللي حطها الطبيب. فهذا لا يعني انه والله انا جيت للمريض للطبيب يشوف وطلعت عندهم ماني شايف. يفضل يكون مع المريض مرافق، ما يعني بعد الفحص بعد الانتهاء من فحص الشبكية حتكون الحدقة متوسعة، واذا العيادة مثلا نهارية صباحية حيكون التأثير سطوع الشمس اكثر على المريض. لا ينصح انه يسوق مثلا السيارة او الدراجة او شيء، يفضل يكون معه مرافق.
0: نعم دكتور، الوقاية خير من العلاج هكذا تقول المقولة. كيف ممكن ان نقي عيوننا من اعتلال شبكية العين؟ لكن دعنا ناخذ هذه المداخلة. السلام عليكم.
2: السلام استاذ علي، بس انا دكتور بس عبد الله سعيد معك.
0: حياك الله استاذ عبد الله.
2: عمل الفحص في مستشفى بن سينا، هل متوفر الاجهزه ان تطور في مستشفى بن سينا؟ انا ما اعرف العيادات مستشفى بن سينا لفتره مغلقه يعني سنتين او اكثر من 3 سنين ما حد دكتور عيون يشتغل. هل توجد اجهزه متطوره في مستشفى بن سينا حتى تقوم بفحص المريض؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، الذباب الطاير في العين هل هي اعتلال في
0: الشبكية
2: او امراض اخرى؟ شكرا.
0: شكرا لك عبد الله سعيد، شكرا لك.
1: اهلا بك استاذ عبد الله، يعطيك العافية على سؤالك. جوابا على سؤالك، السؤال الاول بخصوص العيادة في بن سينا هل فيها الاجهزة المطورة؟ هو شوف الحمد لله احنا جبنا العدسات المطلوبة لفحص الشبكية، فبيهمنا فقط هو الجهاز الموجود في العيادة، وحسب ما اخبروني الزملاء انه الجهاز موجود، باقي الاشياء انا جبتها معي، وان شاء الله العدسات والاشياء هذه موجودة ان شاء الله معنا، وبدنا نقدر نفحص ونشخص الحالة. سؤالك الثاني، وطبعا جزء منه يعتمد على الطبيب، اللي هو اكثر فحص يعتمد على الطبيب والادوات المكملة له. السؤال الثاني كان عن ما سجلته استاذ
0: عمي. نعم ما سجلته. نعم
1: دقيقة، هو كان يسأل عن عيادة اسمه بن سينا.
0: نعم
1: الدبابة الطائرة لا منها على الأغلب الأحيان يكون ذوبان في الجسم الزجاجي، ولا يعني مش ضروري يكون مريض انه عنده سكر، يمكن تصير في المريض العادي، هذه مع العمر عادة تصير، يصير ذوبان في الجسم الزجاجي نسميه انفصال في الجسم الزجاجي. ولكن يجب الدبابة الطائرة ما ناخذها بالبساطة، يجب على المريض ان يتوجه لعيادة العيون ويتم توسيع حدقة العين ونشوف اطراف الشبكية، لانه احيانا يكون معها نزع او قطع في اطراف الشبكية، ويجب ان نستثني هذا الشيء مهم جدا. اذا اطمننا على اطراف الشبكية وانها سليمة ما في شيء، يصير تشخيصنا بها هو اللي هو انفصال الجسم الزجاجي، ونطمن المريض ونحاول بس لا يوجد طبعا علاج للدبابة الطائرة، فقط على المريض تجاهل هذه الدبابة الطائرة بعد استيفاء فحص طرف الشبكية.
0: يعني تجاهله نسيان،
1: نعم نسيان لأنه لا يوجد له علاج.
0: طيب مداخلة جديدة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
0: ورحمة
3: الله وبركاته.
0: يا وسهلا بك، انت عارف عليك؟
3: إذاعة المكلمة
0: هيك علي باقي، تفضلي.
3: أهلا بالأستاذ علي باقي
0: والدكتور لطفي
3: والبرنامج هذا، صحتك بالدنيا.
0: نعم. أنت عارف عليك سمعتي؟
3: فيك علي محمد.
0: مين؟
3: فيك علي محمد.
0: فيك، أهلا وسهلا بك يا تيكا، تفضلي.
3: وأهلا بالدكتور لطفي بلقلي، طبعا من مرضى كان أيام سابقة لما كان في المكلة.
0: نكشان عمل
3: الحمد لله. وبصراحة دكتور رائع جدا جدا، بصراحة يعني هو اللي أرشدني، قال لي عندي ضغط العين وبدي عملي عملية، وعملت العملية كان يشتيني في الأردن ولكني روحت مصر، والعملية الحمد لله ناجحة، يعني
1: الله السلام إن شاء الله.
3: العملية العين في اليمنى عملوا لي ضغط عندي مياه زرقاء ومياه بيضاء ورقوا لي عدسة، العملية ناجحة يعني شوفها قليل يعني الحمد لله يعني. والعين الثانية ريضة، نشوفها ريضة تمام يعني، بس دحين في الوقت الحالي يعني عندي سكر هذه كلمة اعتلال هذه الشبكية.
1: السلام عليك. طيب تمام.
3: يخوف ولا شيء، وأحيانا تحس التراكمي، أحيانا يكون التراكمي بصراحة مرتفع.
1: لا
3: انتبه. بعض النشويات وما أدري يعني، نتمنى نصيحته يعني.
0: كم يصل التراكمي عندك؟
3: والله آخر مرة لي كان عندي 10.
1: والله كثير كثير ما شاء الله.
3: بس زيد يعني، لكنك لما تشوفني كأنه ماشي فيا بصراحة.
1: وهذا يا استاذ شفيق احنا هذا من ننبه عنه، لا لا لا، مفروض ما يكون الواحد في مأمن ينبسط انه ما عندي اعراض وما عندي شكوى وما عندي شيء، والتراكم 10 صراحه كثير، نعتبره كثير جدا.
3: اللي في الاول الاخير عندي ضغط وسكر يعني.
1: ايه، فنحن نقول دائما ننظر للمريض. تفضلي باقي عندك شيء استاذ شفيق نجاوبك على
3: السؤال. الحمد لله والله يعني، بس طيب. صحتي رائعه جدا يعني.
1: ايه طيب، السلام عليك اولا ان شاء الله.
3: طيب
1: وشكرا على شهادتك، جزاك الله خير، ونسال الله ان يكون عن حسن ظنكم. اظن فعلا من
0: بامكانها
1: تستمع للتحضر، طبعا تحضر معنا ما في مشكله ان شاء الله. جوابا على الاستاذ شفيق، تقول عندي سكر وتراكمي عندي 10، هذا نحن الفئه اللي قاعدين نستهدفها او نحاول نوعي.
0: طيب عشان تخفض التراكم يا دكتور، ما هي الاجراءات اللي تقدر؟
1: وهذا تسال المريض دائما يرمي بالكرة للطبيب
0: الجسدي،
1: وهو لا، هو الواجب على المريض نفسه يسال طبيب الباطنه، يعطي الخبز للخباز، ايش العلاج اللي ياخذ المريض، ايش المفروض يسوي. وجزء جدا مهم جدا ينساه المرضى، ونحن نوعي فيه المرضى، طريقه السيطره على السكر منه المريض ياخذ علاجاته. الحركه مهمه جدا. تعليمات الطبيب المعالج، الطبيب الباطنه، طبيب الغدد، الاستمرار بالعلاج كما هو موصوف، المشي والحركه مهمه جدا على فكره بالنسبه للمريض، الرياضه والمشي، هذه المعلومات حتكون بشكل اغزر وبشكل اوفر من الطبيب الباطنه بتستمدها. لكن احنا من خلال ممارستنا شفنا مرضى كثير بصراحه، بالاول ما بداوا يمشون كانت الامور متحسنه جدا. نتكلم عن احنا عن اعتلال الشبكيه السكر وعن السوائل في مركز الابصار. فاذا كان الجزئيه الاخيره هو نحن نقول للمرضى، يقول المريض بيقول لو والله سويت كذا واخذ علاجي بشكل كويس واتحمى وانام بدري واسوي، نقول جزء مهم جدا زي احنا لازم تغير نمط حياتك. يعني مشاكل العمل، ضغوط العمل، الضغوطات الاسريه، الاشياء دي كلها، حاول الواحد
4: يتخلى عنها، تجنب مثلا العصبية، تجنب الأشياء. عندك مثلا مهام معينة، عندك تجارة معينة، عندك ضغوطات، عندك شيء، خلاص أوكل المهام لغيرك. بالذات المرضى السكر يكونوا عادة يعني عندهم يعني قصدي عندهم من يقوم بمهامهم، فأنت لا تشيل الشغل كله على رأسك ولا تتحمل بالأشياء كلها، فأعطي المهام. فنسمينا إحنا لازم أن يجب أن تغير نمط حياتك. لا يمكن تكون أنت تمشي في نفس نمط الحياة اللي كان عمرك فيه مثلا 40-45 سنة، والآن مثلا عمرك 55-60 سنة وتبغى تشيل الدنيا كلها على رأسك. لا، خلاص يكفي. أنا صحتك مهمة جدا، واللي على برنامج يسأل على صحتك بالدنيا، فحاول تقلل هذا. والذهني قلنا بتعد عن القدر المستطاع، المشاكل في الدوام، في كذا، في العصبية، حاول تقلل هذا الجانب. يغفلونه كثير من الناس، زي ما قلنا بياخذ علاجه ويقول لك اخذ علاجي، وسكر مش راضي ينزل، والتراكم مش راضي يتحسن. فخلاص غير نمط الحياة، هذه رسالة.
0: نعم، جميل جدا. زكي صالح من جديد يتصل، بماذا تنصح البديل لقطرة ضغط العين؟ ما اسمها؟
4: الأستاذ زكي، في قطرة اللي هي الآمنة، اللي هي الدورزولامايد، اللي هي الزيولة.
0: نعم،
4: بإمكانك تستبدلها، توقف وقفها مباشرة البيتوبتك، ما دام تعمل لك أقولك كتمة وتغير في النفس، هذه المفروض توقفها خلاص، لا تستخدمها. يفضل طبعا بعد ما تغير القطرة هذه لازم تشيك على ضغط العين وتشوف استجابة العين للدواء الجديد اللي هو الدورزولامايد اللي هي الزولة.
0: طيب دكتور، الوقاية، الوقاية من اعتلال شبكة السكري، ما هي الوقاية وكيف نجنب أنفسنا اعتلال شبكية العين؟
4: الوقاية تبدأ زي ما تفضلنا قبل شوي في الجواب على الأستاذة الشفيقة.
0: نعم.
4: اللي هو التحاول بشكل جاهد انك تنظم التراكمي يكون بين 6 و7.
0: نعم.
4: تغيير نمط الحياة اللي سبق تم شرحه، عليك بممارسة الرياضة، المشي، وهذا نصيحة مننا احنا ونصيحة من اطباء القلب ومن كل الاطباء بشكل عام. المشي مهم جدا، لا تنشغل مثل معظم الناس الان خلاص مع دواماتها وسيارات وكذا وينسى الموضوع المشي. بالذات طبعا المشي زملائنا في الباطنة وفي التثقيف الصحي قد يكونوا اخبر منا في التوعية هذه. المشي فجرا او بعد المغرب وبعد العشاء يكون الجو ما هو في الجو الحار.
0: طيب مداخلة جديدة، السلام عليكم.
5: نعم.
0: اهلا وسهلا بك، تعرف عليك سمحتي. من؟ وهوش من بيتي.
5: ايوه،
0: اهلا وسهلا بك، تفضلي.
5: اظنك عندي البنيه تتعطاك الدهين كملت، يعني عندي ضعف شديد من يوم كانت صغيره، بس الحين ذاك السنه بنروح عند الدكتور قال عندي تلذذ في الشبكيه، يعني الشبكيه حقها ضعيفه، سوينا لها ليزر في العينين. وبعد كده ناظر عليهم قال عندي الليزر في اليسار، اثنين قلنا تقريبا دحين 3 مرات يمكن. بس البنية بس عادتان جاعد عادتان، بس يعني ما تنسى النظارات حقها صديقة البنية تنسى، يعني ما تنسى إلا بالشبكية الضعيفة ما تنسى جاعد عادتان.
4: ما يسوك بنتكم بنتكم
0: سنين صار عشر
5: ما
4: عنده سكر طبعا.
0: عنده سكر؟
4: ما عنده سكر هذه
5: بكل بشر
4: نظرة. اي بل سلامة يا
5: اخي، يعني الضغط الشديد سوالي.
4: ايوه ايوه
5: الشبكية.
4: نعم نعم معروف. سؤال السلام يا ام هاشم على البنت. ايوه، من خلال كلامك وسياقك انه هذه عنده ضعف ناتج عن قصر قصر النظر.
0: طيب طيب طيب واصلني بتسمعها بالراديو.
4: ايوه ايوه الف سلام عليها ام هاشم. من خلال كلامك انه البنت عندها ضعف في الشبكيه ناتج عن قصر النظر، وهذا معروف عن في طب العيون. بالفعل الليزر سواء يمكن يكون في اماكن ضعف في الشبكيه، فقال طبيب الشبكيه انه يعالجها، وهذه خطوه كويسه. نصحها نسيابي بيكون لها فقط توعيه، طبعا بتمر عند اي طبيب يسوي لها النظاره، تشيك على النظاره بشكل او باخر. هي باذن الله بس توصل عمرها 22 او حاجه اعتقد بيكون نظرها باذن الله انه مستقر. تحتاج بس توعية هي البنت، لأنه لو طبعا تتجنب حمل الأشياء الثقيلة، تتجنب أي رياضة عنيفة. خفيفه او حد او اي خبطه على الراس او مثلا في مناسبه معينه فيها مثلا زحمه او مثلا احتمال تاخذ كذا ضربه باي شيء من على راسها ولا شيء، لان الشبكيه عندها رقيقه فتتجنب اي احتماليه انه لاي شيء عنف على الراس زي ما يقولوا. تمام. اضافه الى التوعيه انه لو صار عندها اي دبابة طائرة بشكل متناثر كبير، صارت تشوف زي الستارة السوداء على العين، هذه المفروض تتوجه مباشرة كحالة طارئة إلى أطراف طبيب عيون. هذه جزء من التوعية بالنسبة لها، ما تأخذ الأمور كذا ببساطة. هذا فقط لي، وتحتاج فحص كل 6 شهور أو حتى أكثر عن طبيب معين، ويفضل طبيبها نفسه اللي شافها.
0: طيب، هل تنصحها مثلا بالحضور غدا؟
4: والله انا اذا وضعها مستقر ما ننصح يعني، لكن لو حابه تطمن اهلا وسهلا.
0: طيب اعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 302966، عنوان الحلقه اعتلال الشبكيه السكري الوقايه والعلاج. ضيف الحلقه الدكتور لطفي سعيد بن لقدي، استشاري طب وجراحه العيون بمدينه الملك عبد الله الطبيه بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

0: الدكتور، هذه رسالة من عبد الله السيد مرة أخرى. فضلا بلغ الدكتور يسجلني عنده بكرة في ابن سينا عبد الله سعيد.
1: ما في مشكلة.
0: عبد الله سعيد
1: إن شاء الله.
0: عبد الله سعيد هو الاسم الآخر الذي
1: فاعل الزلاف ابن سينا.
0: نعم نعم. إذا أنت تعرف نفسك مسجل عبد الله سعيد. دكتور، طرق العلاج لاعتلال شبكية العين، بكل تأكيد هناك العديد من الطرق من ضمنها الوقاية قبل العلاج.
1: الوقاية نحن دائما نشوف الصدع. طبعا نحن نقول بدنا نحاول قدر الامكان انه لانك لا توصل نفسك لمرحلة العلاج.
0: نعم.
1: خليك دائما في منطقة اللي هي المتابعات الدورية العادية.
0: نعم.
1: اللي هي كنا المرحلة الاولى والثانية. فزي ما تفضل الأستاذ علي، أول مرة أول شيء أهم شيء الوقاية وتنظيم السكر والأشياء اللي ذكرناها سابقا. المرحلتين الأولى طبعا ما تحتاج أي تدخل تدخل لا علاج ولا جراحي. المرحلتين بسيطة، تحتاج فقط متابعة من طبيب السكر، من طبيب الشبكية أو طبيب العيون.
0: طيب.
1: طرق المتاحة للعلاج هي أولا العلاج الليزر الشبكية.
0: طيب.
1: بشكل عام.
0: طيب دكتور، قبل العلاج بالليزر ناخذ مداخلة أخرى. أهلا وسهلا عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، تفضلي أختي الكريمة.
2: وأنا بنسجل عن الدكتور.
0: اسم كريم؟
2: سعيد السعيد.
0: سعيد السعيد؟
2: منصور.
0: منصور؟
2: ايوه.
0: طيب عندك سؤال للدكتور الان؟
2: لاني عندي نقشت واحدة عين والعين الثاني فيها غمشة.
0: نعم.
2: الدكتور قال لي بغيتي اشعة. عندي قلب.
1: ما عندك سكر يا اختي ولا ما عندك؟
2: لا. سكر عندي.
1: عندك سكر؟
2: ايوه.
1: الف سلامة عليك ان شاء الله. فحصت شبكية العين من قبل في مكان ما؟
2: لما فحصتها بديت هيا قالوا لي بعد شهرين فحص ادها لقيت كميتات مثل عندك انها تسعة.
1: يعني ما عندك فكرة اي مرحلة انت في اي مرحلة انت من السكر في الشبكية؟
2: سليم.
1: قالوا لك سليم

0: يكون في تودم او رش ارتشاح في مركز الابصار. والطريقه الاخرى هي طريقه العلاج بالليزر اللي هي الشبكية بشكل عام.
1: هل الليزر الموضعي الليزر يعيد النظر دكتور؟
0: لا الليزر لا يعيد النظر, احنا نتكلم نقول الليزر يحافظ على الموجود. تمام. المرحلة الأخيرة هي تدخل جراحي لما تكون توصل للعين مرحلة التريفات الشديدة, خلاص ما بيفيد فيها الليزر, أو يكون نزيف في العين, يعني نزيف مزمن في العين ما استجاب للعلاج.
1: السلام عليكم. أهلا وسهلا بك.
2: أيوة
1: معوض. تفضل يا معوض.
2: أقول لك مي عندي سكر.
0: ألف سلام عليك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: عندي سكر, سكر دحين 4 سنين. ويطلع عندي ريض.
1: هلا؟ أنا معك معك تمام؟
2: أيوة يطلع عندي ريض تمام. شفتك مفيدة. بس دحين أنت مدة الشهر ده الشهر الثاني وأنا في غمشة في عيوني.
1: الغمشة مستمرة ولا متأرجحة؟
2: ها؟
1: الغمشة مستمرة على طول ولا متأرجحة يعني تبغى
2: تراب؟ يعني مو هو يعني عاد الصباح يوم نقوم يم.
1: تمام؟
2: عاد معني معي.
1: أسمعك سمعك أيوه.
2: يوه غمشة عندي شو لكن الحين لا العصرية يعني حس نفسي تمام هلا الصباح دي.
1: أها. طيب على مو التراكم كم عندك؟
2: سكري يعني من الضمصة يعني سكري يطلع ريض يعني هذا كل الحياة من كل الحلويات.
1: كم الرقم حق التراكمي؟ كم الرقم التراكمي؟
2: التراكمي يطلع 6.
1: طيب حلو ده 6 ممتاز. ممكن اللي هو طبعا احنا ما اقدر افيدك على الهواء زي ما نقول او على البرنامج.
2: من عالي عند دكتورة.
1: ايوه.
2: قول لي كل حتى حق السكر الحنيان الجبن.
1: طيب ما في مشكلة.
2: يا ممنوع يعني كيف ممنوع؟
1: طيب أنا بجاوبك بالجزئية اللي في العيون. أحيانا تكون التخبيش اللي تكلمت عنه قبل شوي يكون تأرجح مؤقت في السكر نفسه. يعني هبوط أو طلوع في السكر بيكون بيسبب التخبيش بالنظر. أحيانا الجفاف برضو من الصباح إذا التخبيش عندك من الصباح. أحيانا جفاف العين بيعمل برضو تخبيش في الصباح في العين وبعد مع بعد الظهر بعد الظهيرة والعصر تبدا الرؤية تكون أوضح.
2: نتيجة كل شيء دحين أمشي بقى عيوني.
1: طيب احنا لسه ما وصلنا للظهر. على العموم احنا زي ما قلت لك اسباب كثيره ممكن بالفحص يبين, بس نتامل ان امورك تكون كويسه. فممكن تكون تارجح بس في نسبه السكر في الدم, يعني يا هبوط يا ارتفاع يسبب التغليش. يعني زي ما احنا المتارجح
2: في نواضه في حبوب حق ضغط في حبوب حق سكر.
1: ايه بس انا قاعد اقول لك بس الشيء المطمئن انا
2: قاعد اقول لك عندي دحين خلاص انضبط
1: الحمد لله الحمد لله.
2: لكن دحين ايش تكون سكر اكل الريوت؟
1: كيف؟
2: ركاب ريوت.
1: ايش تقول اختي؟
2: السكر مفعول يأثر على الريوت؟
1: طبعا الرجول قصدك الاعصاب الرجول بس مو في الركب. ايوه بيأثر. ما هذا قاعد نقول بيأثر في الكلى بيأثر في الشبكية العين بيأثر في الاطراف, وهذا جزء من الحملة برضو معانا الزملاء بيشيكون على الاطراف الاوعية الدموية حق الاطراف اللي اليدين والرجلين.
2: ايوه والدبدبة دايما جتاتها
1: ممكن ايوه
2: نعرف نقطة بشي بصال نقطة بشي طمعات أيوة. ما نعرف
1: هذه واحد من الاسباب هذه التنمينة واحد من ضمن السكر واحد من ضمنها لكن في اسباب اخرى.
2: ايوه
1: فممكن تجيني مع الحمد لله نشوفك ما في مشكله مع الزملاء اللي هم في القدم والكلى.
2: ايوه
1: اسمي يا معوض اسمك الكامل من؟
2: نيه.
1: ايوه لو تريدي ان تذهبي للحمله يوم غد الحد في مستشفى بنزينة
0: الاثنين
1: فحص او اثنين
0: صار الحد يصير.
1: ايوه اسمك تكرمتي لو تريدي
2: فوزي عبد الرحمن عوض.
1: فوزي عبد الرحمن العوض.
2: ايوه
1: طيب يوم الاثنين
0: في الزملاء في الاطراف
1: حملة معاهم يوم الاثنين ولا حد بكره بعد بكره توعويه بيعملوا لك فحوصات في ابن سينا
2: دكتور مد
0: هي مجموعه فريق كامل من الاطباء انا في الشبكيه في زملاء في الدكتور
1: هاني باركوت
0: في الكلى معهم اطباء في القدم برضو عندهم اطباء فموجود الدكتور
1: اسالي على الدكتور لطفي بلقدي ودكتور هاني باركوت.
2: ايوه
1: خلاص
2: تمام.
1: يا اهلا
0: وسهلا فيك.
1: يوم الاثنين ان شاء الله
0: يوم الاثنين مش لحد
1: شكرا لك. فاصل وثم نواصل.

0: ما هي نصيحتكم دكتور لمرضى اعتلال الشبكية السكري أو لتجنب اعتلال الشبكية؟
1: شكرا أستاذ على فنية البرنامج. نحن نوجه نصيحة جدا اللي هي عنوان حملتنا اللي هو لازم تنتبه للمستوى السكر التراكمي عندك في الدم. نمط حياتك يجب أن يتماشى مع المرحلة اللي أنت فيها من السكر عدد السنوات. عليك الزيارة الدورية لطبيب الغدد أو طبيب الباطنة بشكل عام. التزم بعلاجاتك. يجب عليك برضو أن تطلع. الآن الحمد لله الأمور صارت النت موجود بشكل عام, والواحد لازم أن تثقف نفسك قبل ما حد يثقفك عن السكر بشكل عام, اعتلال الشبكية, تأثير السكر على الكلى, على الأطراف, ايش المفروض تعمله اذا لاحظت علامات معينه زي ما قالت الاخت قبل شويه, تنميه في الاطراف وكذا. فزياره طبيب الباطنه, اهم شيء هو الباطنه, هو الشباك اللي بيوصلك الى طبيب العيون او طبيب الكلى.
0: نعم, هذه
1: سلامتكم جميعا ان شاء الله.
0: نعم, صحتكم. ويعرف المريض انه الدواء داء السكر للاسف بيسمونه الصديق الغادر, يعني لازم تصادقه وترتب امورك بشكل كويس, لانك لو تتساهلت, في بعض الناس يقول لك اتساهل اني باكل وما نظري كويس واموري كويس, هذا اللي انت بتمشي بالطريق هذا 10 12 15 سنه, بعدها حتجي لك قدر الله ربنا يحفظ الجميع المضاعفات اللي هو النزيف والتليفات وغيرها والكلى و و و. فنحن ما نبغى نوصل لهذه المرحله ان شاء الله.
2: دكتور, مع الوقاية من مضاعفات السكري مثل ما أشرتم في هيئة مستشفى ابن سينا تاريخ 9 نعم 10 أغسطس, وفي مستشفى ريباوزيو 11 12 أغسطس الثلاثاء والأربعاء,
1: نحتاج توعية فقط أكثر, يعني رفع مستوى التوعية بهذا الداء المنتشر. حفظ الله الجميع إن شاء الله.
2: نعم دكتور, ناخذ مكالمة آخر الكلام.
1: ما في شيء, تفضل.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا بك, تفضلي.
3: بن
2: مسيرة
3: الدكتور.
2: بعد تسجل عندك. طيب واسم كريم لو سمحتي.
3: أمينة سعيد
2: نسجدي. أمينة سعيد
1: نسجدي. نسجدي. يوم الاثنين هذه.
2: يوم الاثنين إن شاء الله. تمام.
1: عنده سكري؟
3: أيوه.
1: إيش عندك سكري؟ خلاص هو أنا محمل الأمان أيمان, أكثر شيء نحن مستهدفين مرضى السكر. السلام عليك يا أستاذ أمينة إن شاء الله. نشوفك الاثنين إن شاء الله.
2: شكرا لك, شكرا لك دكتور. في ختام الحلقة لكم رق تحية من كافة المستمعين ومننا, أتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لكم على حضوركم قبل الإذاعة.
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أستاذ علي, جزاكم الله خير, ونسأل الله أن نكون يعني قدمنا معلومات كافية والكل شغال. وشكر برضو للدكتور هاني من منبر الإذاعة.
2: نعم.
1: وعلى جهوده ما شاء الله في هذا التثقيف للمرضى والرعاية والنشاط ما شاء الله تبارك الله, والجهود كل الزملاء في هذا, زملائنا في الباطنة وفي العيون كلهم بشكل عام لهم تحية كبيرة في توعية المرضى بشكل عام, وزملائنا في الكلى برضو وجمعية الحضرمية للسكر.
2: نعم.
1: وإدارة بن سينا وإدارة مستشفى غير بوزير على ساعة صدرهم وتنظيم هذه المساهمة في القبول بتنظيم هذه الحملة. شكرا لكم للزميل عمر
2: بامبو
1: وكل طاقم الإذاعة. شكرا لكم جميعا.
2: شكرا جزيلا دكتور, وطبعا لن تكون هذه آخر
1: جاهزين إن شاء الله
2: لقاءات قادمة بينكم.
1: سعدنا بكم والله,
2: ونحن أسعد دكتور.
1: حياكم الله,
2: أتمنى لكم التوفيق والنجاح.
1: حياكم الله,
2: وجزاء سعيدة في أرض الوطن بإذن الله تعالى.
1: حياك, شكرا لك أستاذ علي.
2: أعزائي المستمعين, أعزائي المستمعات, حتى لقاء قادم, لكم تحياتي علي باقي وتحيات عمر بامبوع, إلى الملتقى في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحديث عشرة من فيستيفال ذاعتكم كل مستمعين الأعزاء مروة صالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. رئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع القوات المسلحة والمنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين في محافظات مأرب حضرموت شبوة وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن وما تضمنه من إدانة لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية بهبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية وكذا الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية وتجديد التزام المجلس الراسخ بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وثمنت الوزارة في بيان لها تأكيد مجلس الأمن أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة وتشديده على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 22/16 وما يتضمنه القرار من حظر توريد الأسلحة والمعدات وتقديم المساعدات التقنية والتدريب والدعم المالي المرتبط بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات بما في ذلك الحوثيون. وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها برفع مستوى الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع أي محاولات تستهدف قطع خدمات الاتصالات في المناطق المحررة واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات. وأكد الوزير أن أي إجراءات تستهدف تعطيل أو قطع خدمات الاتصالات من قبل جماعة الحوثي تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وترقى إلى جريمة حرب لما تنطوي عليه من استهداف لحق المواطنين في الوصول إلى خدمات الاتصالات وما يترتب عليها من آثار مباشرة على الخدمات الأساسية ومختلف جوانب الحياة. أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانا بشأن الاعتداءات الحوثية على القوات المسلحة جاء فيه تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بقلق بالغ التصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية الإجرامية من خلال استهدافها الغاشم لعدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة في اعتداء أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية. وتدين اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي فإنها تؤكد أن استهداف القوات المسلحة يأتي في سياق محاولات ميليشيات الحوثي الإجرامية تقويض جهود الأمن والاستقرار والمساعي الحثيثة لفرض سلام شامل وكذا الانتقام من النجاحات
التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الوطنية وملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والتقطع وضبط المطلوبين والمتورطين في جرائم الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع ومعه المدير العام لأمن وشرطة وادي حضرموت العميد عبد الله سالمين بن حبيش عددا من جرحى جنود قوات الطوارئ الفرقة الأولى الذين يتلقون العلاج في هيئة مستشفى سيئون العام إثر الاستهداف الذي تعرضت له مواقعهم في صحراء العبر والوديعة بطائرات مسيرة وقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي. وكان في استقبالهما رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور عبد الله عوض مقحان الذي استعرض الحالة الصحية للمصابين والإجراءات العلاجية المقدمة لهم وسير العمل في قسم الطوارئ وآلية التعامل مع الحالات الوافدة. حذر مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت من تأثر أجزاء من المحافظة بحالة جوية موسمية من عدم الاستقرار خلال الساعات 48 ساعة القادمة. وأوضح المركز في التنبيه رقم 1 أن آخر تحديثات خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى احتمالية تشكل سحب رقامية رعدية خلال فترات ما بعد الظهيرة والمساء قد تؤثر على أجزاء من مديريات وادي وصحراء حضرموت وتمتد إلى الهضاب الجنوبية والغربية وأجزاء من أرياف ومرتفعات ساحل حضرموت والسواحل الجنوبية. ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريانها إلى جانب الالتزام بإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف الرعدية والصواعق والرياح الهابطة المصاحبة لها. وأكد المركز أهمية متابعة التحديثات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة خلال فترة تأثير الحالة الجوية. مستمعين الأعزاء في كل مكان مراسل حقرأت على مسامعكم عرض 11 نفذه على الهواء مباشرة الزميل عمر بامبور.

مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.

المكرم عالخاطري مشهى عزمت قربت داني عزمت قربت داني باشد ظهر المنجم لحي

هذه إذاعة لكل مستمعينا الأكارم وغنانا سالم مبارك محيوارة أهل الهوى والمحبة. والآن نبقى وإياكم مع حلقة جديدة وهي الحلقة 21 من المسلسل اليومي ابن بطوطة. وقتا ممتعا.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: الجني. الجني عنشوت ظهر حسب الميعاد، يا أهل البلاد. الجني عنشوت يفتش أكواخ الجزيرة عن عروسه الجديدة.
1: افعلوا ما أمرتكم به منذ مئات السنين، أخرجوا إليه أجمل فتياتكم وادفعوها إليه لتنقذوا جزيرتكم.
0: نعم يا أهل جزيرة ذيبة المهل، افعلوا ما تفعلونه كل عام، اختاروا أجمل فتياتكم لتكون عروسا للجني قبل أن يغضب غضبته الكبرى فيدب بقدميه في الأرض فتغرق الجزيرة.
2: لا لا لا تنظروا إلي، فلست أقبل أن أكون زوجة لجني كافر. لا لا اتركوني، لا تضحوا بحياتي وعرضي، فإني ابنة سلطانكم يا أهل الذيبة.
3: هي أجمل فتيات جزيرتنا، احملوها إلى الجني وأنقذوا بحياتها حياتنا.
4: احملوها، هيا احملوا الأميرة عنود ابنة سلطان الذيبة.
2: النجدة النجدة، أنا من رجل مسلم حر يدافع عن عرض فتاة مسلمة حرة كريمة. أنا من مغيث.
5: لبيك يا أختان، عرضك وشرفك أمانة في أعناقنا نحن إخوانك في الإسلام.
6: يا قوم اتركوا الفتاة، اتركوها وأنا أخلصكم من ذلك الجني الذي تخافون على حياتكم منه.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، هذا ما جرى هناك وكان، وما جادت به الأيام. إذ علمت أن أهل تلك الجزيرة كان يظهر لهم في كل شهر عفريت من الجن يأتي من ناحية البحر،
1: وكان ذلك الجني يأتي إليهم كأنه مركب مملوء بالقناديل، وكانت عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزينوها وأدخلوها إلى بدخانة.
0: والبدخانة كما قد علمنا من قبل هي دار قديمة لعبادة الأوثان والأصنام، وكان ذلك المبنى على شاطئ البحر وله طاق ينظر إليه، ويتركون فتاتهم هناك ليلة،
2: ثم إنهم يأتون عند الصبح فيجدون الفتاة ميتة وقد اعتدى الجني عليها بوحشية، ولا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم، فمن أصابته القرعة أعطى ابنته.
3: ثم إنه قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري، وكان حافظا للقرآن الكريم، فنزل بدار عجوز منهم بجزيرة المهل، فدخل عليها يوما وقد جمعت أهلها وهن يبكين كأنهن في مأتم والعياذ بالله.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما كل هذا البكاء والعويل يا نساء ذيبة المهل؟
5: يا شيخنا أبا البركات، أنا رجل فقير وليس لي إلا بنتا واحدة اختارها أهل الجزيرة لتكون هديتهم للجني الظالم.
3: وقد أخبرتهم عنك وعن بركاتك يا شيخ أبا البركات، فأنقذ هذه الفتاة الفقيرة كما أنقذت أنا ابنة سلطان هذه الجزيرة.
5: توسل إليك أيها الشيخ الكريم أن تنقذ ابنتي من ذلك المصير. أتوسل إليك.
4: أنقذها بإذن الله يا أخي، فلا تبكي. أنا أتوجه عوضا عن بنتك بالليل، فاحتملوني إليه وخذوني إلى مكانه.
3: وكان المغربي سآطا لا لحية له، فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه إلى بدخانة الأصنام، فتوضأ الشيخ أبو البركات وأقام يتلو القرآن،
2: وفجأة ظهر له العفريت من الطاق، فلم يتوقف الشيخ عن تلاوة القرآن، فلما اقترب الجني منه بحيث يسمع القراءة غاص في البحر هاربا مذعورا.
3: فلما أصبح الصباح وجد أهل الجزيرة الشيخ أبا البركات وهو يتلو على حاله، فمضوا بهم إلى ملكهم وكان يسمى شنورازة،
2: وأعلموا الملك شنورازة بخبر ذلك الشيخ العربي المسلم.
6: قدموا الهدايا، قدموا جلود النمور والسنور إلى هذا البطل العربي المسلم الذي أنقذ بناتنا من ظلم الجني عنشوت.
4: بل أنقذهن الله يا ملك ذيبة المهل، وإني أعرض عليك الإسلام، فإن أسلمت أسلم قومك من بعدك، فإن فعلتم نجوتم من كل إنسي وجني يضمر لكم الشر.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، سرعان ما مضت بنا السنون وابتسمت لنا الأيام. إذ قرأت على مقصورة جامع ديبة المهل ما هو نصه مكتوبا بلغة أهل الصين ولغة العرب:
1: بسم الله والحمد لله. أسلم السلطان أحمد شنورازة على يد أبي البركات البربري المغربي، وجعل السلطان ثلث مجابي هذه الجزائر صدقة على أبناء السبيل، إذ كان إسلامه بسببهم.
2: ولا زلت أذكر تلك الليلة قبيل مغادرتنا جزيرة الذيبة الكبيرة، إذ سمعت الناس يجهرون بالتهليل والتكبير،
3: ورأينا الأولاد والبنات وعلى رؤوسهم المصاحف، والنساء يضربن في الطسوط وأواني النحاس.
2: فعجبت من فعلهم وقلت لهم: ما شأنكم؟
4: إنه طقس اخترناه لجزيرتنا يا ابن بطوطة، فمنذ يسر الله تعالى النجاة من ظلم ذلك الجني لبناتنا وتعديه على أعراض نسائنا، ونحن نفعل مثل ما ترى كل شهر.
2: نعم، لكن لما وما السبب؟
4: عجبا، ألا تنظر إلى البحر؟
2: فنظرت فإذا مثل المركب الكبير وكأنه مملوء سرجا ومشاعل، فقالوا: ذلك هو العفريت، وعادته أن يظهر مرة في الشهر، فإذا كبرنا وهللنا بسم الله الواحد الأحد انصرف عنا ولم يضرنا، والحمد لله رب العالمين.

0: أبشروا أبشروا، فإني أرى خيرا كثيرا وحقولا خضراء وسطراء وأشجارا عالية عليها ورود ملونة.
1: وصلنا إلى بلد من بلاد الصين يا ابن بطوطة. يا أبا عبد الله استيقظ، يا أبا عبد الله نحن نقترب من اليابسة.
2: الحمد لله إني أشم روائح جميلة كأنها روائح اللبان والمسك والكافور والعود الهندي والريحان.
1: نعم والله يا ابن بطوطة، انظر من مكانك، أترى هذه الواحة؟ أترى هذا البستان؟ إنه مليء بخيرات الرحمن.
3: استعدوا للنزول إلى اليابسة، استعدوا يا أهل السفينة، قد وصلنا إلى مدينة من مدن الصين العامرة.

0: هذه يا ولدي شجرة اللبان، فانظر إلى قدرة الرحمن.
1: سبحان الله خالق كل شيء، إنها شجرة صغيرة،
2: إنها أقصر مني قليلا. أرأيت يا مولاي ابن بطوطة، خادمك الأمين ليس أقصر مخلوقات الله.
3: إنها غالبا ما تكون بقدر قامة الإنسان إلى ما دون ذلك يا ابن فرحان، وأغصانها كأغصان الخرشف،
1: وأوراقها صغار رقاق جدا يا أميرة عنود.
3: وهذه شجرة الكافور، فهي قصب كقصب بلاد العرب، إلا أن الأنابيب منها أطول وأغلب.
1: عجبا، لكنني لا أرى، أين الكافور؟
3: الكافور يكون داخل الأنابيب يا أبا عبد الله، فإذا كسرت القصبة وجد الكافور في داخل الأنبوب.
1: سبحان الله سبحان الله، هذا سر عظيم من أسرار الخلق.
0: السر العجيب يا أبا عبد الله أن الكافور لا يتكون في تلك القصب حتى يذبح عند أصولها شيء من الحيوان، وإلا لم يتكون شيء منه.
4: فأين شجر العود يا أميرة عنود، وما هي صفته؟
3: ها هي واحدة منها يا أختاه، انظري هناك، إنها هذه الشجرة التي تشبه شجرة البلوط.
4: نعم نعم، إنها تشبه شجرة البلوط، إلا أن قشرها رقيق وأوراقها كأوراق البلوط سواء، لا ثمر لها.
1: قد رأيت منها الكثير في العديد من بلاد الهند وبلاد الصين، وفي كل مكان رأيتها فيه وجدت أن شجرة العود لا تعظم كل العظم، وعروقها طويلة وفيها الرائحة العطرة.
0: أما أطيب شجر العود فإنه القماري، والذي يبيعونه لأهل الجاوة بالأثواب، ومن القماري صنف يطبع عليه كالشمع. وأما العطاس فإنه يقطع العرق منه ويدفن في التراب أشهرا فتبقى فيه قوته، وهو من أعجب أنواعه، والله أعلم.

0: ويقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، إنه نزل إلى مدينة يقال لها مدينة قاقلة، وهي بقافين آخرها مضموم ولامها مفتوح.
1: وقاقلة مدينة حسنة، عليها سور من حجارة منحوتة، عرضه تسير فيه ثلاثة من الفيلة،
2: وأول ما رأيت بخارجها الفيلة، وكان عليها الأثقال والأحمال من العود الهندي يوقدونه في بيوتهم.
3: لا تتعجب أنهم يفعلون ذلك يا ابن بطوطة، فالعود هنا أرخص ثمنا من الحطب في بلادكم.
2: إنما يدهشني هو كل هذا العدد الكبير من الفيلة الكبيرة التي أراها أمام بيوت هذه البلدة.
3: إن الفيلة في بلاد أخوالي أهل قوافل كثيرة، عليها يركبون ويحملون،
0: وكل إنسان يربط فيلته على بابه، وكل صاحب حانوت يربط فيله عند باب حانوته، يركبه إلى داره ويحمل له بضاعته، وكذلك جميع أهل الصين.
4: أفسحوا الطريق، أفسحوا الطريق لحامل السكين، سوف ترونه يذبح نفسه بيده، أفسحوا الطريق.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار، ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
5: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
5: إخراج أحمد سالم.

Yes.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، يقول الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، الله جل وعلا يأمرنا بفعل الخير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يوقفنا مع بعض محطات فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا إصلاح ذات البين، التشاحن، التباغض، النزاع، فشل على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. عندما يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى الفرد، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر في كل يوم اثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما مشاحة، يقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي فشل أعظم من هذا الفشل؟ ولذلك الذي يسعى في إصلاح ذات البين بين الناس هنيئا له، هنيئا له، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقرب بأعظم القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مسجده لأنه كان يصلح بين فئتين، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. ما استطاع، لم يتمكن، قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قالت: كرمكم الله دابة أو سيارة، لم يستطع. قال الله جل، قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. طيب، ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة تدخل على الإنسان السرور. سبحان الله، باختصار، كلمة تدخل على أي إنسان السرور، هذه الكلمة الطيبة التي تشرح القلب وتشرح الخاطر وتبدد الهم والعزن والكرب. هل يعدم الإنسان هذه الكلمة أن يقولها؟ ولذلك الله جل وعلا يريد هذه الكلمة الطيبة ليست مقترنة بجنس ولا بلون ولا بدين، إنما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. لم يكن ربنا جل وعلا قولوا للمسلمين، ولا قولوا للمؤمنين، ولا قولوا للمؤمنين فقط ولا للصالحين، قولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. سبحان الله، ما أروع هذا المزج بين الأفعال الاجتماعية الخيرة التي يقوم بها المسلم في حياته الاجتماعية وبين المشي للصلاة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا
الدين إنما جاء لصلاح أمر الإنسان كله في دنياه وآخرته، لا تفريق بين الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية. فأعمال الإنسان في تصور المسلم الواعي هدي هذا الدين كلها عبادة، ما دام متجها في نيته إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بها وجهه الكريم. ومن هنا كانت أبواب الخير مفتوحة أمام المسلم التقي يلجها متى شاء، مستنزلا رحمة الله الواسعة، مستكثرا من ثوابه الجم وفضله العميم. فعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة، بل إن رحمة الله لتدرك الإنسان الذي أسلم لله وجهه وأخلص له نيته، فتجعله مثابا إن فعل أثارة من خير، ومثابا إن لم يفعل شريطة أن يمسك عن الشر. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال

0: تمسك عن الشر فإنها صدقة. لقد استهل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله: على كل مسلم صدقة، ثم راح يعدد ألوان البر والخير والمعروف التي يستطيع المسلم أن يجني منها أجور تلك الصدقات. فالمسلم إذن عليه صدقة، أي عليه أن يقوم بالأعمال البناءة الخيرة في المجتمع، فإن عجز لم يستطع لم يفعل لسبب من الأسباب، فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عن فعل الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت.

وصفت للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. هذه المساحة التي نلتقي فيها لنشهد على عظائم الإرادة ونرى كيف يحول الإنسان الألم إلى أمل والتحدي إلى صرح من الإنجاز والتميز. تبارك من صغى للروح صوتا وأودع في العزيمة ما يشاء، فكم من جسم يعلوه انكسارا وفي علياء همته ضياء، فليس العجز في أعضاء جسم ولكن العجز أن يهوى العفاء.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. مستمعين الأحبة في كل مكان، موضوعنا اليوم يغوص في عمق التحديات الطبية النادرة، حيث نسلط الضوء على حالة طبية خلقية تتطلب فهما عميقا ورعاية متكاملة، وهي ما تعرف بمتلازمة التراجع الذيلي. سنستعرض معكم الدليل الطبي الشامل حول هذه الحالة، من التعريف والأسباب إلى الأعراض والتشخيص وسبل الدعم والإدارة الطبية. متلازمة التراجع الذيلي تعرف في بعض الأوساط الطبية باضطراب التراجع السفلي أو عدم تصنع العجز، وتعد من الاضطرابات الخلقية النادرة جدا، والتي تحدث أثناء المراحل المبكرة جدا من النمو الجنيني داخل الرحم. تؤثر هذه المتلازمة بشكل أساسي على الجزء السفلي من الجنين، وتحديدا النصف السفلي من العمود الفقري والأطراف السفلية والأعضاء الداخلية المرتبطة بالحوض والجهازين البولي والهضمي. تتمثل الحالة في غياب جزئين أو كامل للفقرات العجزية والقطنية، مما يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الأنسجة والهياكل العظمية والعصبية المحيطة بتلك المنطقة. الأسباب وعوامل الخطر: على الرغم من التقدم الطبي الحديث، إلا أن السبب المباشر الدقيق لحدوث المتلازمة لا يزال غير محدد بشكل كامل، لكن الدراسات والأبحاث الطبية ترجع الحالة إلى تداخل بين أسباب بيئية وجينية أثناء التمايز الخلوي في الأسابيع الأولى من الحمل، تحديدا بين الأسبوع الرابع والسابع. ويعتبر وجود مرض سكر الحمل غير المنضبط لدى الأم أثناء فترة الحمل أحد أبرز عوامل الخطر المرتبطة بزيادة احتمالية الإصابة بالمتلازمة. الاضطرابات الوعائية الجنينية ووجود نقص أو خلل في التروية الدموية الشريانية للقسم السفلي من الجنين أثناء مرحلة التشكل النسيجي. العوامل الجينية والبيئية: بعض الطفرات الجينية النادرة أو التعرض لبعض المؤثرات البيئية أو المواد الكيميائية أثناء المراحل الأولى للحمل قد تؤدي إلى توقف النمو التمايزي للأنبوب العصبي والشريط البدائي. مستمعينا، وتتفاوت شدة المتلازمة بشكل كبير من حالة إلى أخرى، وتصنف طبيا إلى عدة درجات بناء على مدى غياب الفقرات وتأثر الأعصاب. الدرجة الخفيفة وتتضمن غيابا جزئيا للفقرات العجزية مع تأثير محدود على الحركة ووظائف الأعضاء، وقد لا تؤثر بشكل كبير على النمط الحياتي اليومي للطفل. الدرجة المتوسطة تشمل تشوها أو غيابا كاملا للفقرات العجزية وبعض الفقرات القطنية السفلى، مما يسبب ضعفا واضحا في الأطراف السفلية ومشاكل في التحكم بالمثانة والأمعاء. الدرجة الشديدة تمتد لتشمل غياب كامل الفقرات القطنية والعجزية مع اندماج أو ضعف شديد في نمو عظام الحوض والأطراف السفلية، ما يعرف أحيانا بظاهرة الاندماج الأطرافي أو وضعية الفراشة، وتأثر شديد للأعصاب المحركة والأعضاء الداخلية. وتتنوع التظاهرات السريرية لهذه المتلازمة، وتستهدف عدة أجهزة في الجسم: الجهاز الهيكلي والحركي، ضمور أو عدم اكتمال عضلات الساقين والفخذين، انحراف أو عدم استقرار مفصل الحوض والركبتين، وجود تشوهات في القدمين مثل القدم المروحية أو القدم الروحة، حدوث انحناءات غير طبيعية في العمود الفقري كالجفاف الفقري، وفي الجهاز البولي والتناسلي خلل في التعذير العصبي للمثانة المثانة العصبية، مما يؤدي إلى صعوبة التحكم في التبول أو حبس البول، ارتفاع خطر الإصابة بالتهابات المجاري البولية المتكررة وزيادة الضغط على الكلى، عيوب خلقية قد تطال الجهاز التناسلي أو الكليتين مثل غياب إحدى الكليتين أو كثرة الكيسات. وفي الجهاز الهضمي ضعف التحكم في عضلات الشرج، مما يؤدي إلى سلس البراز أو الإمساك المزمن، الانسداد المعوي أو وجود عيوب تشريحية في أسفل القناة الهضمية في بعض الحالات الشديدة. التشخيص ووسائل الاكتشاف المبكر: يتم التشخيص عبر مرحلتين أساسيتين: التشخيص ما قبل الولادة، يمكن اكتشاف الشذوذات الهيكلية في النصف السفلي من الجنين عبر إجراء التصوير في الموجات فوق الصوتية عالية الدقة في المجسم الثاني من الحمل، حيث يظهر عيوب النمو الفقري أو وضعية الأطراف السفلية غير الطبيعية. التشخيص بعد الولادة: التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم مدى تأثر النخاع الشوكي والجذور العصبية وتحديد مستوى غياب الفقرات بدقة.
الفحوصات الشعاعية لتقييم بنية العظام ومفاصل الحوض، الفحوصات الوظيفية مثل تخطيط المثانة وفحوصات وظائف الكلى لتقييم صحة الجهاز البولي. مستمعين الكرام، هناك خطط علاجية وإدارة الحالة. تستلزم إدارة المتلازمة نهجا طبيا متكاملا يشترك فيه فريق متعدد التخصصات، جراحة عظام، جراحة أعصاب، وجراحة مسالك بولية وعلاج طبيعي، حيث لا يوجد علاج جذري يعيد نمو الفقرات، ولكن تركز الرعاية على تحسين جودة الحياة وتمكين الطفل من الاعتماد على نفسه. التدخلات الجراحية، جراحات تقويم العظام وتثبيت العمود الفقري والحوض لتحسين وضعية الجلوس والوقوف، جراحة المسالك البولية لتصريف البول وحماية الكليتين من الفشل أو الأذى المرتد، الجراحات التعديلية للقدمين والأطراف لتحسين إمكانية تركيب الأجهزة التعويضية، التأهيل والعلاج الطبيعي، برامج العلاج الطبيعي المكثف لتقوية العضلات المتبقية وتحسين التوازن، تدريب الطفل على استخدام الكراسي المتحركة أو الدعامات المشدودة والأجهزة التعويضية بحسب درجات الحركة المتاحة. أما الرعاية البولية والهضمية، استخدام القسطرة البولية المتقطعة لتدبير المثانة العصبية ومنع تلف الكلى، تنظيم الحمية الغذائية واستخدام الملينات أو البرامج التأهيلية للتحكم بالأمعاء، وهناك أيضا الدعم النفسي والآفاق المستقبلية. يؤدي الدعم النفسي والاجتماعي دورا حاسما في تمكين الأفراد المصابين بهذه المتلازمة، بالرغم من التحديات الجسدية والصحية المفروضة، فإن أغلب المصابين يمتلكون قدرات ذهنية وإدراكية طبيعية تماما، وتمكنهم الرعاية الصحية المتقدمة والأجهزة التعويضية والتأهيلية من تحقيق نجاحات أكاديمية ومهنية واجتماعية بارزة، والعيش بشكل مستقل وفاعل داخل المجتمع. وهنا يطرح الكثير من أهالي المصابين والمستمعين سؤالا مهما جدا، هل هذه الحالة وراثية ويمكنها أن تنتقل بين أفراد العائلة؟ والإجابة العلمية الدقيقة هي لا، هذه الحالة ليست وراثية بالمعنى التقليدي، ولا تنتقل أو تتوارث بين أفراد العائلة من جيل إلى آخر. غالبية حالات متلازمة التراجع الذيلية تحدث بشكل عشوائي وفردي، أي أن وجود طفل مصاب بها في العائلة لا يعني بالضرورة انتقالها إلى الإخوة أو الأبناء مستقبلا، ويعود ذلك إلى أن الحالة تنشأ إما عن طفرات جينية جديدة وتلقائية تحدث في المراحل الأولى جدا من انقسام الخلايا، أو بسبب عوامل بيئية وأيضية أثناء 5 أسابيع الأولى من الحمل، وأبرزها عدم انتظام مستويات السكر لدى الأم الحامل، وليس بسبب وجود جين مصاب ينقل عبر العائلة. لذلك يؤكد الأطباء دائما أنه لا داعي للقلق من انتقال المتلازمة كمرض وراثي عائلي، ويمكن للأشخاص المصابين بها وأفراد عائلاتهم إنجاب أطفال أصحاء تماما. وكما أشرنا مستمعين الكرام، فإن هذه المتلازمة لا تمس العقل ولا تحد من الطموح، وتاريخنا المشرق مليء بنماذج أبهرت العالم، مثل غانم المفتاح من دولة قطر، شاب عربي مسلم يعد رمزا عالميا للإرادة، ولد بمتلازمة التراجع الذيلية، ورغم غياب الجزء السفلي من جسده إلا أنه أصبح رائد أعمال وسفيرا للنوايا الحسنة ورياضيا يمارس الغوص والتزلج، وافتتح كأس العالم عام 2022 بتلاوة خاشعة للقرآن الكريم. صالح الأشقر صانع محتوى وملهم، أثبت بابتسامته وعزيمته أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر، وأصبح صوتا مؤثرا يدعم ذوي الهمم ويبث الأمل.

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلة، نجدد بكم الترحيب واللقاء في هذه المحطة المتجددة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي لنواصل معا غرس قيم الوعي والمسؤولية والمشاركة، ونفتح صفحة جديدة تضمن سلامة وأمن كل فرد في المجتمع تحت أي ظرف كان، عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق جوهري يمس الحفاظ على الحياة، وهو الحق للحماية والسلامة والوصول إلى الإغاثة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية. مستمعين الأفاضل، إن الأزمات الإنسانية والظروف الطارئة كالكوارث الطبيعية الناتجة عن السيول والأعاصير أو الأزمات والصراعات هي أوقات استثنائية تضع سلامة البشر على المحك. في هذه الأوقات بالذات تؤكد المادة 11 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن للدول والمؤسسات التزاما صارما باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة ذوي الإعاقة وتوفير سبل النجاة لهم دون تمييز أو إغفال. إن هذا الحق يترجم عمليا من خلال عدة خطوات استباقية، أولها تصميم خطط إخلاء وإنذار مبكر تكون متاحة بجميع الوسائل مثل الإشارات الضوئية والنصية للصمت والنداءات الصوتية الواضحة، وتهيئة مراكز الإيواء والمخيمات لتكون ميسرة هندسيا وصحيا لاستقبالهم. كما يشمل هذا الحق تدريب فرق الدفاع المدني والإغاثة على آليات التعامل الصحيحة والآمنة مع مختلف الإعاقات، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والأجهزة التعويضية إليهم في أماكنهم بشكل مباشر وعاجل. وعندما تضع خطط الطوارئ والإغاثة بمنزل عن احتياجات ذوي الإعاقة، وعندما تخلو مراكز الإيواء المؤقتة من الخدمات المهيئة والوصول الميسر، فإن ذلك يضاعف من حجم المخاطر والمعاناة، ويعد تقصيرا صريحا في توفير الأمان الإنساني المكفول قانونا. إن دمج هذه الفئة في خطط السلامة الوطنية ليس مجرد استجابة إنسانية عابرة، بل هو ركن أساسي في منظومة العدالة والاستقرار التي تضمن ألا يترك أحد خلف الركب مهما كانت الظروف قاسية. مستمعين الكرام، إن الأمان والسلامة هما الأساس الذي تقوم عليه الحياة وتصان به الكرامة الإنسانية في كل الأوقات. ومن هذا المنبر نبعث برسالة إلى الجهات الإغاثة وفرق الطوارئ وصنع القرار، اجعلوا معايير الحماية والوصول الميسر في مقدمة خططكم الإنسانية، فبحماية الكل تتماسك المجتمعات وليبقى صوت الإرادة والنجاح عاليا وثابتا. أنا أستطيع.

0: مستمعينا الكرام، وفي فقرتنا التقنية، واتساب تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفح وتطلق مزايا جديدة للمكالمات. أعلنت شركة ميتا إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب ويب الذي يعمل عبر متصفحات الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق واتساب في الهاتف أو الحاسوب. وتأتي الخطوة لتوسيع قدرات واتساب ويب الذي اقتصر سابقا على الوصول إلى المحادثات وتبادل الرسائل والملفات، في حين ظلت المكالمات متاحة عبر تطبيقات الهواتف وتطبيقات أخرى مثل أجهزة الحاسوب. وأكدت ميتا أن المكالمات عبر واتساب ويب ستكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة، وتحكي تجربة الاتصال عبر الويب تطبيق واتساب في الهواتف، إذ أضافت الشركة تبويبا مخصصا لسجل المكالمات، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشة في أثناء مكالمات الفيديو. وقالت ميتا إن الميزة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة مشتركة أو حواسيب العمل التي لا تسمح لهم بتثبيت التطبيقات، بالإضافة إلى من يفضلون استخدام واتساب مباشرة عبر المتصفح. وتضيف ميتا مجموعة من الأدوات التي تقرب واتساب ويب من منصات الاجتماعات المرئية مثل زوم وجوجل ميت، إذ يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشاركا. وأضافت الشركة ميزة غرفة الانتظار التي تمنح منظم المكالمات القدرة على الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، ويمكن الاستفادة منها عبر مشاركة رابط لمكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام. وحصلت المكالمات على ميزتين لتحسين جودة الاتصال، وتتيح الميزة الأولى تشغيل الفيديو العالي الدقة خلال الثواني الأولى من المكالمة، في حين تقلل الثانية الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بوضوح أكبر. وبدأت ميتا طرح ميزات المكالمات الجديدة تدريجيا لمستخدمي واتساب حول العالم على أن تصل إلى مزيد من الحسابات تباعا.
1: أحسس من الأمن، أحسس أكبر من كلمة.

مستمعينا الكرام، إن هذه النماذج الملهمة وهذا التفصيل الطبي الشامل يضع على عواتقنا جميعا مسؤولية إنسانية ومجتمعية عظيمة. إن تمكين أبطال متلازمة التراجع الذيلية وكل أصحاب الهمم ليس منا ولا إحسانا، بل هو حق أصيل وواجب وطني وأخلاقي. إننا من عبر أثير إذاعة المكلا نرسل نداءنا لكل مؤسسة وكل فرد وكل قطاع صحي واجتماعي، دعونا نتكاتف لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتقدمة وتسهيل البيانات التمكينية ودمجهم كاملا في المدارس والجامعات وميادين العمل. هنا نفتح لهم الأبواب ونرفع عن طريقهم العوائق، فنحن لا نساعدهم فقط بل نثري مجتمعنا بالطاقات والأنفس الأبية التي تنبض بالوفاء والإبحار. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم أنا أستطيع. أحييكم ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا، في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق، لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة. أرى البيت بالحب المجيد يعمر، وباللطف في كل المحافل يزهر، وما نعمة الإنسان إلا مودة بها ينقضي كرب الحياة ويعبر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

أهلا ومرحبا بنوركم وبكل أذن صاغية تلتقي معنا اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا لنضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم بنفتح صفحة راقية جدا ودافئة، صفحة للأسف الكثير من الناس يفهمونها غلط أو يظنون أنها غريبة عن ديننا وعاداتنا الأصيلة. حديثنا اليوم هو عن الرومانسية في الإسلام وأثرها العظيم في تجديد المودة والاستقرار بوسط البيوت. مستمعين الكرام، إيش يعني الرومانسية في مفهومنا الإسلامي والأسري؟ الكثير من الناس لما يسمعون كلمة رومانسية يروح بالهم للأفلام والمسلسلات والكلام الزايد اللي ما له حقيقة، لكن الرومانسية الحقيقية والراقية هي اللي علمنا إياها ديننا الحنيف بوسط البيوت. هي حسن العشرة، هي اللطف والدلال والكلمة الحالية اللي تجبر الخاطر وتطفي زعل الأيام. الرومانسية هي الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، نظرة حنان، ابتسامة، امتنان، لمسة دافئة، ومراعاة لمشاعر شريك الحياة في السراء والضراء. هي باختصار ترجمة فعلية لقوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة هي الحب، والرحمة هي الرومانسية بوسط الأوقات الصعبة. وإذا جينا نشوف أثر الرومانسية واللطف بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو الوقود اللي يخلي الحياة الزوجية متجددة وبعيدة عن البرود والجفاف العاطفي. البيت اللي يمتلي بالكلمات الحالية والاهتمام المتبادل تعيش فيه السكينة. لما يكون الزوج لطيف مع زوجته يمازحها ويسمعها كلام يبهج قلبها، ولما تكون الزوجة حنونة وتتودد لزوجها وتخفف عنه تعب الشقاء والدنيا، هنا يصبح البيت جنة حقيقية في الأرض. والأبناء لما يكبرون في بيت يشوفون فيه أبوهم يحترم أمهم ويلاطفها، وأمهم تقدر أبوهم وتتودد له، ينشأون عندهم شف عاطفي كبير وتوازن نفسي يخليهم قادرين يبنون بيوت مستقرة في المستقبل، لأنهم تربوا على الحب والحنان مش على الجفا والنكد. وعلى مستوى المجتمع، انتشار ثقافة اللطف والرومانسية الشرعية في البيوت يقلل من نسب الطلاق والمشاكل الأسرية اللي تفكك المجتمع. المجتمع يتكون من بيوت، وإذا كانت هذه البيوت دافئة ومستقرة بيطلع المجتمع أفراد أسوياء نفوسهم سالية وبعيدين عن العقد النفسية والعصبية. الرومانسية واللطف يعلمون الناس أدب التعامل والترفع عن القسوة، ويجعلون الرحمة هي السائدة بوسط البلاد. الإنسان اللي يشبع حب وحنان بوسط بيته يخرج للمجتمع بقلب واسع، يعامل جيرانه وأصحابه باللين والمعروف، بينما البيوت الجافة تخرج ناس مشحونين بالقسوة والجفاء للأسف. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل في المنهج العظيم الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الرومانسية واللطف من خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ألطف الناس وأعظمهم حبا لأهله. الإسلام جعل العلاقة الزوجية آية من آيات الله وحث على إظهار المشاعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أمام الصحابة من أحب الناس إليك، قال بملء فمه وبدون تردد ولا حرج عائشة، ليعلم الرجال كيف يعلنون حبهم لزوجاتهم باعتزاز. وفي تفاصيل البيوت كانت رومانسية النبي صلى الله عليه وسلم تدرس، فكان يتفقد مواضع شرب السيدة عائشة رضي الله عنها فيشرب من نفس الموضع الذي شربت منه، وكان يتكئ عليها ويسابقها بوسط السفر ليدخل الفرح على قلبها، بل وكان يدللها ويناديها بعائش ترخيما واهتماما. وعلمنا الإسلام إن اللقمة الطيبة واللطيفة التي يضعها الرجل في فم زوجته يثاب عليها وتكتب له صدقة، مما يدل على إن الدين جاء ليعمق الرومانسية والود بوسط البيوت ويجعلها عبادة نتقرب بها إلى الله. وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن
أن اللطف والتودد بين الزوجين هو سر البقاء والبركة. فالإمام الشافعي وحكماء العرب أكدوا دائم على أن طيب العشرة وبشاشة الوجه هما زينة الحياة الزوجية. ويقول الشاعر البليغ في وصف عظمة الحب والود بوسط البيوت: ومن آياته أن خلق كفوا لتسكن نفس هذا في إخائه، وألقى بينكم ودا ورحمة تقود المرء للخير ابتدائه. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: الكلمة الطيبة تملك القلوب، واللين يغلب القسوة. وهذا يظهر بوضوح في العلاقات الزوجية، فالمرونة واللطف يجعلون أصعب المشاكل تذوب في لحظة. وقال الحكماء: البيت السعيد لا يبنى بالمال بل بالود وحسن المقال. فالإنسان الكريم عاطفيا يعيش ملكا بوسط بيته، وتفتح له قلوب أهله قبل الأبواب. ويقولون العارفين إن قلوب النساء مثل الزهور، ما تفتح وتفوح ريحتها الحالية إلا إذا سقاها الزوج بوابل الاهتمام والكلام اللين والتقدير الدائم. مستمعين الكرام، في نهاية فقرتنا حابب أقول لكم كلمة من القلب للقلب: لا تستخسرون الكلمة الحالية بنسائكم وأزواجكم، ولا تظنون إن الرومانسية عيب أو ترف ما له داعي. تذكروا إن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم كان يملأ بيته بالحب والضحك واللطف. اكسروا جفاف الأيام بابتسامة، بكلمة شكر على تعب الطبخ والشغل، بكلمة تقدير لشقى الزوج وتوفير لقمة العيش. البيوت أمانة، وأجمل ما نقدمه لأهلينا بوسط هذا العمر هو الذكريات الحالية والمشاعر الصادقة والود الذي لا ينتهي.

الله مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن البرنامج. وصفتنا اليوم هي حلى القهوة بالشوكولاتة السريع. المقادير: كيك شوكولاتة مخبوز ومفتت، مربى الفراولة ملعقة كبيرة، القشطة علبة، الحليب المكثف نصف كوب محلى، كريمة كوب ونصف سائلة، الشوكولاتة نصف كوب مذابة للتزيين. طريقة التحضير: اخلط الكيك مع المربى، ضعي كمية من المزيج في طبق بايركس ورصيه جيدا لعمل طبقة، اخفق الكريمة السائلة حتى تصبح كثيفة، أضيف القشطة والحليب المكثف المحلى للكريمة وأخفقي حتى تتجانس المكونات، أضيفي طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك، ضعي طبقة كيك أخرى فوق الكريمة، وزعي باقي كمية الكريمة فوق الكيك، أدخلي الطبق الثلاجة ليلة كاملة. عند التقديم وزعي الشوكولاتة المذابة على الوجه وقطعيها وقدميها باردة، وبألف هنا وعافية عليكم.

أهلا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنقف وقفة إجلال لتلك الروح التي لم تستسلم، ولذلك القلب الذي يضخ الأمل في عروق الأيام رغم جفاف الظروف. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل من يشعر أن صوته ضاع في زحام المسؤوليات، ولكل مكافح يرى أن تعبه الصامت لا يلتفت إليه أحد. نحن هنا لنضع لمسة فخر على خاطرك، ونذكرك بأن كل لحظة صبر وكل خطوة سعي وكل عرق يبذل في سبيل حياة كريمة هو وسام لا يراه الناس، لكنه محفور في سجلات العظماء عند رب العالمين. تمر على الإنسان لحظات يتساءل فيها بمرارة: هل سأبقى هكذا أركض خلف الأيام؟ وهل لحلمي نهاية سعيدة؟ قد تشعر في أوج عطائك وعملك الشاق أنك مستنزف ماديا ونفسيا، وأن الفجوة بين واقعك وطموحك تزداد اتساعا. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة يقين عميقة، فالبناء الذي يطول تأسيسه هو الذي يصمد طويلا أمام الرياح، والأحلام العظيمة لا تبنى في الرفاهية. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو ذكاء الصمود. لا تجعل الانشغال بلقمة العيش ينسيك تطوير أدواتك، فالمنشار الذي لا يشحذ يتعب صاحبه. عندما تقتطع من وقتك دقائق لتتعلم مهارة جديدة أو تفكر في تطوير عملك، فأنت هنا تجبر خاطرك برؤية مستقبلية ثاقبة. السعي هو المحرك الذي يحول اليأس إلى طاقة، فبالحركة تكتشف طرقا لم تكن تخطر على بالك، وبالإنجاز البسيط الذي تحققه اليوم تبني ثقة تكسر بها جدار المستحيل غدا. لا تستهن بأي باب تطرقه بصدق، فكل محاولة هي خبرة، وكل خبرة هي سلاح في معركة النجاح. إن الإصرار على التميز في عملك والبحث الدائم عن الرزق الحلال والارتقاء بنفسك وبمن تحب هو جوهر العبادة التي تليق بك كإنسان. لا تجعل ضيق الرزق في فترة معينة يكسر طموحك، فالمطر لا ينهمر إلا من غيوم سوداء. انظر إلى قصص الناجحين من حولك، ستجد أنهم لم يصلوا إلا حينما قرروا أن يكملوا الطريق في اللحظة التي قرر فيها الآخرون التوقف. الله الذي يرى كفاحك المرير في مناكب الأرض ويعلم نبل مقاصدك في تأمين مستقبلك لن يضيع لك تعبا، وسيجعل من كل ألم شعرت به نصرا وجبرا يقر به عينك. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: آمن أن ما تسعى إليه يسعى إليك، فاستمر في العمل ولا تلتفت للمضبطين. كن أنت القصة الملهمة في الصبر والإنجاز، وامضي في طريقك بكل عزة ويقين. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما ممتلئين بالرضا والعمل والأمل الذي لا ينتهي.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. السلام عليك يا صاحبي، تقول لي حدثني وواسي قلبي، فأقول لك وأي مواساة لقلبك أعظم من أن تعرف أن الله سبحانه يعلم ما فيه. فإن جهل الناس فضلك، وإن قالوا فيك ما ليس فيك، فما حاجتك إلى محام يدافع عنك وأنت بالأساس لست متهما. إن قاضي السماوات والأرض لا ينتظر الشهود، فإنما ينتظر الشهود من غاب، وربك مطلع على المشهد كله ولا يحفل ببلاغة المحامين. فهذه يحتاجها القضاة الذين غابت عنهم التفاصيل، يستمعون روايتها في فم إنسان لم يشهدها، وإنما دبجها بحسن البيان وحدة المرافعة. أما ربك فكان يعلم وقوع القضية قبل أن تقع، فلما وقعت ما زاد علمه بها شيئا. إن علمه بما لم يقع كعلمه بما وقع، فأصلح قلبك، فإنه موضع نظره سبحانه، وإنه ناظر إليك وجازيك عما فيه، لا عما يقوله الناس ولا عما تقوله أنت. يا صاحبي، إن الله لا يخدع، فهو لا يرانا من أعلى فحسب، وإنما يرانا من الداخل. من الداخل يا صاحبي، فتأملها جيدا. عندما كان ابن سلول يصلي الفجر في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس قد خدعوا بتقواه، أما ربك فكان يصدر حكمه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعندما اتهمت الصديقة بنت الصديق عائشة في عرضها، خدع بعض الناس بالتهمة ونالوا من عرضها، أما ربك فأنزل البراءة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، شتان بين قلب وقلب وإن اختلفت المواقف، والسلام لقلب.

خليكم قريبين لأن الامتنان هو اللي يفتح أبواب الجمال. بريق العين في هذه الفقرة بنسوي تمرين الحمد. عيونك هي اللي تعكس اللي في قلبك، والامتنان هو اللي يخليها تلمع. المكونات: دفتر صغير يعني مذكرة، زائد قلم، زائد قلب حاضر. الطريقة: كل يوم الصباح اكتبي 3 أشياء أنت ممتنة لوجودها في حياتك. لو كانت بسيطة، مثلا حتى كوب قهوة أو نومة مريحة أو صوت إنسان تحبينه. النتيجة: هذا التمرين يغير كيمياء جسمك ويشيل نبرة الشكوى من صوتك والضيق من وجهك. بتلاحظين إن ملامحك صارت أهدى وأكثر إشراقا، لأنك تركزين على المتوفر مو على الناقص. نصيحتنا لليوم هي عن النظر لنصف الكوب المليان. الجمال هو إنك تشكرين جسمك وبشرتك وصحتك كل يوم. بدل ما نركز على حبة في الوجه أو تجعيدة بسيطة، اشكروا عيونك اللي تشوفين فيها الدنيا، ويدينك اللي تخدمين بها أهلك. حب الذات بامتنان هو اللي يعطيك ثقة بالنفس خيالية. تذكري إنك لما تمتنين لجمالك ربي يزيده ويبارك فيه، وهذا هو السر الرباني في زيادة النعم. حبيباتي، يقولون الامتنان هو ذاكرة القلب. لا تخلين زحمة الحياة تنسيك إنك تقولي شكرا لنفسك على صبرك وقوتك، وشكرا للناس اللي وقفوا معاك. المرأة الممتنة هي امرأة مريحة، الناس يحبون يجلسون معها لأن طاقتها كلها رضا وتفاؤل. خلي لسانك دايم رطب بالحمد، وشوفي كيف وجهك بيصير مثل المرآة اللي تعكس جمال روحك الممتنة لكل تفاصيل الحياة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن سحر الامتنان. أتمنى تكون الكلمات خلتكم تفكرون في النعم اللي تحيط بكم اليوم. لا تنسون إن الحمد هو اللي يزيد الجمال ويحفظ النعمة. خليكم دايما واثقين، دايما شاكرين، ودايما جميلات، ودايما مبتسمات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نغوص في موضوع عميق، وموضوع هو العمود الفقري لاستقرار أي بيت، وهو الدعم النفسي والوقوف مع الشريك وقت الشدائد. يا جماعة الخير، الحياة مش دايما ضحك وراحة، الحياة فيها طلوع ونزول، فيها أيام حلوة وأيام مرة، فيها لحظات قوة ولحظات ضعف وانكسار. والسكن الحقيقي اللي ذكر في القرآن لتسكنوا إليها ما يظهر جوهر الحقيقي إلا في وقت الشدة، لما تضيق الدنيا بالزوج، أو لما تمر الزوجة بحالة نفسية صعبة أو تعب جسدي. هنا يظهر الفرق بين عقد زواج وبين ميثاق غليظ مبني على الرحمة والمودة. أخي الكريم، لما تشوف زوجتك مضغوطة من تربية العيال أو تمر بلحظة ضيق وتعب، لا تقول لها إيش سويتي، هذا واجبك، ولا تقابل تعبها ببرود. سكن الأرواح يعني إنك تكون أنت العكاز اللي تتكي عليها لما تضعف، الكلمة الطيبة في وقت الضيق، أو حضنة حنونة، أو حتى إنك تشيل عنها حمل بسيط من شغل البيت. هذه الأشياء تعني لها الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي زوجاته ويمسح دموعهن بيده الشريفة، فكون لها السند اللي يطمنها إن كل شيء بخير ما دام إحنا مع بعض. ويا أختي الكريمة، الرجل في هذا الزمن يواجه ضغوط كبيرة برا البيت عشان يوفر العيشة الكريمة، أحيانا يرجع وهو شايل هموم الدنيا فوق رأسه.

وأحيانا يمر بفترات فشل أو ضيق مادي. هنا يجي دورك كسكن، لا تكوني أنت والزمن عليه، لا تحسسيه بالتقصير في وقت هو محتاج فيه للي يقول له أنا فخورة بك وأنا معك في الحلوة والمرة. الرجل يحتاج من زوجته تكون هي المينا الهادئ اللي يرسى فيه بعد عواصف الحياة برا. صبرك عليه ودعمك له في وقت شدته هو اللي يخليه يرجع يقوى من جديد. يا جماعة، الدعم النفسي داخل البيت هو اللي يحمي أفراد الأسرة من الانهيار. لما الولد يفشل في دراسة ويمر بموقف محرج، لا تكسروه باللوم العتاب القاسي، احتووه، علموه إن البيت هو المكان الوحيد اللي بيقبله مهما غلط، وهو المكان اللي بيساعده ويقف على رجله مرة ثانية. لما يشوف العيال أبوهم وأمهم واقفين مع بعض في الأزمات، يتعلموا معنى الوفاء، ويتعلموا إن القوة مش في إننا ما نطيح، القوة في إننا نرفع بعضنا لما نطيح. البيوت اللي تقوم على المصالح تنهار عند أول أزمة مادية أو صحية، لكن البيوت اللي هي سكن للأرواح تزيدها الأزمات تماسك وقوة. الشدة هي اللي تصف القلوب وتكشف معادن الناس، وأحق الناس معروفك وصبرك ودعمك هو شريك حياتك وعيالك. لا تخلوا الضغوط الخارجية تفرق بينكم، بل خلوها فرصة عشان تثبتوا لبعض إنكم جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في ختام فقرتنا اليوم، دعوة من القلب لكل زوج وزوجة: كونوا لبعض السند، كونوا لبعض الأمان في وقت الضيق، انسوا العتاب وانسوا من الغلطان، وركزوا كيف تطلعوا من الأزمة وإيدكم في إيد بعض. خلوا سكن الأرواح يكون الحصن المنيع اللي يحميكم من كل تقلبات الحياة.

مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة بادروا باللطف اليوم، غيروا أسلوبكم بوسط البيوت، خلوا الكلمة اللينة والدلال والتقدير هم زينة مجالسكم وغرفكم، وشوفوا كيف السكينة والبركة بتنزل بوسط بيوتكم وحياتكم من جديد بإذن الله تعالى. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلف، في ختام هذه الحلقة المفعمة بالحرص والمحبة والود، نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يملأ بيوتكم بالمودة والرحمة والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، ويجعل دياركم واحات دافئة يظللها الحب والحنان والبركة. نقدم لكم كل الشكر والتقدير على طيب استماعكم ووقتكم الثمين الذي قضيتموه معنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وموضوع جديد يلامس قلوبنا وقلوبكم ويهمنا في بناء أسرنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم ودامت بيوتكم شوامخ بالحب والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي وسالم الخنبشي. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المكونات المجتمعية والقبلية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني والمجتمعي خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ومساندة جهود السلطة المحلية والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها البلاد. وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور شايع الزنداني جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها برفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي محاولات تستهدف قطع خدمات الاتصالات في المناطق المحررة واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع ومعه المدير العام لأمن وشرطة وادي والصحراء حضرموت العميد عبد الله بن حبيش أمس عددا من جرحى جنود قوات الطوارئ الفرقة الأولى الذين يتلقون العلاج في هيئة مشفى سيئون العامة إثر الاستهداف الذي تعرضت له مواقعهم في صحراء العبر والوديعة بطائرة مسيرة وقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي. حذر مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت من تأثر أجزاء من المحافظة بحالة جوية موسمية من عدم الاستقرار خلال 48 ساعة القادمة. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.

0: عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها تتبع الجمال المنبعث من لهجتنا بين أبيات شعر وأمثال. أهلا بكم.

أحبتي، ذات يوم ترددت في الآفاق الحضرمية كلمات قالها الشاعر جمعان أحمد بامطرف تقول: وراء بقعة تعكت تعكت ما تبتت، إلى آخر تلك الكلمات ليعقبها بنص آخر يقول فيه: قد قلتنا بقعة تعكت على المقل، غير المقل ما يوم في عمره وحل، ما حد يحس بالنار إلا من دحق فيها. المقل أي من يملك القليل من حطام الدنيا، وكلمة تعكت أي أن الأمور اختلطت وتداخلت بشكل يصعب حلها. الشاعر هنا يعقب على مقولته السابقة مؤكدا أن من يتعرض للمحن والتي تؤدي للتفكير الشديد هو المقل، أما ما سوى من الناس لا يحملون للدنيا هما، ليختمها بمقولة شهيرة سارت بين الناس كالمثل: لا يحس بألم النار إلا من وضع قدمه عليها، بمعنى لا يشعر بالعوز والفاقة إلا من تجرع مرارة ضيق ذات اليد.

ونذهب أحبتي لتلك الحكمة التي تداولها بسطاء الناس، مثلا يدور من مكان لآخر ومن حديث لآخر ليسقط حالا على حدث مشابه للذي قيل فيه ذات يوم، وبكلمات قلائل يقول المثل: الحبة ما تمتاز، الحبة ما تمتاز. الحبة أي واحدة من الحبوب أو الغلال كالقمح والذرة أو الشعير ونحوها. ومعنى ما تمتاز أي لا تذوب، يعني نحن نقول إيش؟ نحن نقول ما تتموس. هنا ما تمتاز أي لا تذوب في الماء. وعذريني يا أروى على لهجتي العامية المضحكة، يعني ما تتموس. قلنا كالقمح والذرة والشعير ونحوها، ومعنى ما تمتاز أي لا تذوب في الماء، وتقال بلفظ آخر ما تتموس. والمثل هنا يضرب للدلالة على أن كل شيء مهما كان ضئيلا لديه قوة ذاتية خفية يتميز بها، فتلك الحبوب على ضآلتها عصية على الذوبان في الماء. وكذلك الإنسان ضعيف الحال أو المغمور لديه قدرات قوية تظهر هنا تجارب الحياة ومحنها.

0: ومن أجوال الشاعر حداد بن حسن الكاف دعونا أحبتي نطرق هذا القول بلطف يحاكي رقة شاعريته. يقول حداد: يا عظيم الرجاء تحت بابك، عبد يطلبك يا بالجود راجيك، ماد كفه ومسهن ثوابك، ما لعبدك سوى فضلك وجودك ورجواك، وانت تسمع دعاء من دعابك، لا تخيب دعاء مسكين راجيك، قام بالباب خايف عقابك، ما معه شي ما معه شي عمل من يوم يحشر ويلقاك. أحبتي، لا يخلو الشعر شاعر في حضرموت من بدايات تظهر حقيقة الإيمان بالله تعالى، والتي تتجلى بعبارات فيها من التوسل، فيها من الرجاء الكثير. وشاعرنا هنا يناجي ربه السميع البصير قارعا باب جوده وكرمه ولطفه سبحانه وتعالى، منتظرا رد الكريم. ليس هناك من باب لا يوصد في وجه قارعه مطلقا إلا باب الرحمن سبحانه. بين الخوف والرجاء يقف على عتبات مولاه، طالبا منه ما يملك من كرم وثواب ونجاة من عقاب، متوسلا بضعفه وقلة عمله. وهذا الأسلوب في افتتاحيات النصوص الشعرية وجد لنفسه صدى في نفس الشعراء ومن يتلقونه ممن وافق فيهم فطرة نقية وإيمان راسخ.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرمية. ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن رجال الأمن العيون الساهرة جاهزية وتضحية وفداء للوطن وصخرة صلبة في مواجهة الأخطار لتحقيق الأمن والاستقرار وأمال وتطلعات الشعب.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أثبتت وتثبت كل يوم الأجهزة الأمنية والوحدات الأمنية والعسكرية اليمنية جاهزيتها القتالية العالية واستعدادها التام لحماية السيادة الوطنية ودرء كافة المخاطر التي تهدد اليمن أرضا وإنسانا، وفي مقدمتها التصدي الحازم لميليشيات الحوثي الإرهابية بكفاءة وقوة وبسالة ومعنويات لا تلين. فهم مرابطون على ثغور العز والفخر ويحرسون جبال اليمن وبحاره وسهوله، واضعينه في أحدق عيونهم. فسلام على أرض سبأ وحمير، وسلام على دماء الشهداء والجرحى، وسلام على كل جندي وضابط وصف ضابط في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والوحدات العسكرية. إن المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية بكل تشكيلاتها ووحداتها تقف اليوم على أهبة الاستعداد وفي أعلى درجة وفي أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية، درعا حصينا وسيفا مسلطا لحماية السيادة الوطنية ودحر كل مشروع ظلامي إرهابي يستهدف استقرار اليمن وهويته وكرامة إنسانه. فهم يقظة لا تنام وعزم لا يلين.

0: حزام الأمان، مقعد الطفل، وصفاية الحريق ليست كماليات بل هي الفرق بين الإصابة والنجاة. اجعل السلامة أولا والرحلة آخرا. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، بعد أن طغت الميليشيات وعاثت فسادا، تأتي اللحظات الفارقة ليختبر فيها معدن بجان وتتأكد فيها صلابة المؤسسات العسكرية والأمنية، لتثبت مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية أنها الرقم العصي والأصعب في معادلة البقاء والدفاع عن الوطن. فجاهزيتها لم تكن مجرد شعارات ترفع، بل هي عقيدة راسخة وتدريب مستمر ويقظة لا تغفل في كل مكان، سواء في السهول أو الجبال والوديان والمدن والمنافذ، حيث أثبت أبطالنا في مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية أنهم يمتلكون الكفاءة العالية للتعامل مع مختلف التحديات وأعقد الظروف بمعنويات عالية تعانق السحب، لأنهم يعلمون يقينا أنهم أصحاب حق وأصحاب مشروع حفظ الوطن والدفاع عليه. فهم اليوم يحملون أمانة مقدسة تتمثل في حفظ اليمن عقيدة وانتماء وعروبة، وحماية المواطن اليمني البريء من بطش الغلاة ومخلفات الإمامة والكهنوت. إن التكامل والجاهزية العالية التي يملكها أبطالنا الميامين في مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية تشكل حائط صدمني عن لا يمكن اختراقه، وسورا تتحطم عليه كل مؤامرات المتربصين باليمن شرا، ومستعدين بكل عزم لمواجهة ميليشيات الإرهاب الحوثية، الخطر الأكبر والورم الخبيث الذي يستهدف اليمن في أرضه وإنسانه وهويته وتاريخه. فهي جلبت الدمار والخراب واستباحة الدماء، وأمنعت في تدمير مقدرات الوطن، ورهنت القرار اليمني لأجندات خارجية تخريبية، فلم تعد تفقه ولا تفهم إلا لغة القوة والحزم. وتؤكد وحداتنا الأمنية والعسكرية وتثبت الوقائع اليومية قدرتها على التعامل مع مخاطر هذه الميليشيات الإرهابية بكل قوة وحزم وكفاءة. لم يعد هناك مكان للتهاون أو التراخي مع من استرخص دم اليمني وفجر بيته وشرد أهله وحاصر مدنه لتخليص اليمن وشعبه الصابر من شرورها. إن ضربات الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجهة ضد خلايا الإرهاب والتمرد الحوثي تتم بدقة عالية، وتستند إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى كسر شوكة هذه الجماعة العبثية وإرغامها على الانتهاء والعودة إلى رشدهم، وحماية المكتسبات الوطنية السامية وحماية السيادة وصون الإنسان. فهي غاية الغايات وأقوى المهمات وأشرفها. فالسيادة لا تقف عند حدود تأمين الأرض، بل تمتد لتشمل صون كرامة الإنسان اليمني وحقه في الحياة والحرية والأمن. إن ميليشيات الحوثية الإرهابية مارست أبشع الانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من تجريف للتعليم واستهداف للقطاع الصحي وفقر للمجتمع وفرض للجبايات وتمزيق للنسيج الاجتماعي. وفي المقابل تجسد الأجهزة الأمنية والعسكرية وجه الدولة حامية الأرض والإنسان والحق الحازم العادل لمواجهة أعدائها. فكل تحرك أمني وكل عملية عسكرية وكل مرابطة في مواقع الشرف والبطولة وكل قطرة عرق وكل شهيد من أبطالنا الميامين في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكل جهد يبذلونه يمثل وسام شرف في سبيل عزة اليمن وأمنه واستقراره الشامل، ليعود اليمن كما كان حرا عربيا منيعا لا تقره الوصاية ولا ترفع هامته لعصابات الفوضى والارتزاق.

0: كثرت الأوراق والمعاملات وما تقدر تنجز وتخلص أوراقك بنفسك. الآن تقدر تستخرج وثائقك الثبوتية بكل سهولة وبأحدث المواصفات الفنية والتقنية ضمن خدمات السجل المدني الإلكتروني الحديث. قم بزيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية واحصل على الاستمارة الخاصة بطلبك، وقم بطباعتها وتعبئة كل البيانات الواردة فيها بدقة ووضوح، وأرفق كل المستندات الإثباتية المطلوبة فيها. في حالة طلب شهادة الميلاد أرفق المستندات التالية: إخبارية الولادة من المستشفى أو المركز الطبي، البطاقة الشخصية الذكية للأب والأم، عقد الزواج، بطاقة من قام بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ إلا من الأبوين أو الأقارب من الدرجة الأولى. في حالة طلب شهادة وفاة قم بإرفاق المستندات التالية: إخبارية الوفاة من قبل المستشفى، بلاغ قسم الشرطة، البطاقة الشخصية الذكية للمتوفى في حال وجودها، جواز سفر المتوفى وتأكيد من السفارة في حالة الأجنبي، بطاقة من قام بالتبليغ. أما في حالة طلب قيد زواج فقم بإرفاق المستندات التالية: عقد الزواج، البطاقة الذكية للزوجين، جواز السفر في حالة أحد الزوجين غير يمني وموافقة وزارة الداخلية، بطاقة مقدم الطلب. في حالة طلب قيد طلاق قم بإرفاق المستندات التالية: وثيقة الطلاق، البطاقة الذكية للزوجين، جواز السفر في حالة أحد الزوجين غير يمني وموافقة وزارة الداخلية، بطاقة مقدم الطلب. احرص عزيزي المواطن على استكمال كافة البيانات وأرفق كافة المستندات، وتوجه إلى أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك وقدم أوراقك ليتم معاملتها وتجهيز وثائقك في أقرب وقت. السجل المدني الإلكتروني شمولية للخدمات، أمان للمعلومات.
1: أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، إن حالة الاستعداد والجاهزية ترتفع لدى أبطالنا الميامين في ظل استمرار التهديدات الأمنية. وفي مثل هذه الظروف يبرز الدور الوطني الكبير الذي يطلع به رجال الأمن، فهم العين الساهرة التي تحمي الجبهة الداخلية وتحافظ على الأمن والاستقرار وتؤمن المدن والمنشآت الحيوية، وتتصدى لكل من يحاول نشر الفوضى أو تقويض سلطة الدولة. فاستقرار الأوطان لا يتحقق إلا بوجود أجهزة أمنية قوية تعمل باحترافية عالية وتستند إلى القانون وتحظى بدعم المجتمع وتعاونه. أيها المستمعون والمستمعات، إن المعركة الحقيقية التي يخوضها رجال الأمن تعد معركة سلاح وتطهير للبلد من رجز الميليشيات وحماية مؤسسات الدولة وترسيخ النظام والقانون وتأمين حياة المواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية. فإن الجاهزية الأمنية التي يمتلكونها اليوم تمثل صمام أمان للوطن، وتمكن الدولة من مواجهة مختلف التهديدات سواء كانت إرهابية أو تخريبية أو تستهدف أمن المجتمع واستقراره. إن مستوى التأهب والتنسيق ووحدة القرار والتنسيق الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية اليوم يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف الوطن أو مؤسساته.

إن رجال الأمن سيظلون عنوانا للتضحية والوفاء، يؤدون واجبهم الوطني بإخلاص دفاعا عن الوطن وحماية للمواطن وصونا لمؤسسات الدولة والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره. وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا نرسل التحية والتقدير لكل أبطال المؤسسة الأمنية، نحيي تلك السواعد السمراء التي تحرس الأمن في الطرقات والمدن، وتلك الأكف التي تقبض على الزلاد في جبهات العزة، ونقول لشعبنا اليمني العظيم اطمئن، فإن خلفك رجالا أوفياء لا تأخذهم في الحق لومة لائم، عهد الله على أن يكونوا حراسا أوفياء لهذا التراب الطاهر وقادرين على دحر كل خطر، وفي مقدمته خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية. فالسيادة مصانة والتراب محمي والإنسان اليمني غال وعزيز، ولن يهنأ للمعتدين بال طالما في عروق أبطالنا

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد
1: كان نشيل صوت شواطي.
0: لا تعالي بقول ليش
1: هاتي
0: تذكرين المكياج اللي اشتريته سلومة ذاك المرة انت وياها مرة في السوق
1: اللي ده حق الضل وحق البلاشر مدري وعلى قولهم ايوة ورا
0: لقالي تحسس
1: اللي لقالي تحسس بيقع ورق. او بيقع انتهت مدته
0: شيمكن شي انتهت مدته
1: يابا
0: بعدين سلومة فيها شغلة كمان
1: ايوة
0: ما تنزله اللي تغسله بالصابون بس وخلاص تروح
1: كيف تغسله بالصابون
0: يعني اللي جات من الواجب لها غسلت ويها بالصابون وخلاص
1: يعني انت بغيتي وقت تلقي كريم بعده
0: لا في حاجات تزيل المكياج نفسه
1: مزيل
0: المسام يعني اللي نعرفه هني انه يعني نزليه كامل مش تغسلينه سطحي كده
1: شوفي ولو اني ما نحب المكياج ني وايد
0: لا نيك ماش
1: ايوه بس ني في رايي انه الحرمه اللي قد اشترت لها مكياج من برا اول مره تشوف نوعيته تشوفه زين عوف هل له فتره طويله لانه لو قد له فتره طويله يلاقي لك تحسس
0: أيوة.
1: وبعدين قبل ما تلقي المكياج لازم تلقي لها شي كريم من تحته بحيث انها تحمي بشرتها مو تلقيه مباشره ضربق في
0: وهي اشترته من وين من واحد مفرش صح
1: الا من المفرشين اشترته هذا اللي يبيعون دبل هبشه دي يشترون للش فيهم يا ام عمر يعني مكياج وعطور وشغلات ودي ملا سياره بشي ماشي
0: ستوك
1: على قولش ويوم بعدين يفرشون ويبيعون بديك الطريقه مشان يستفيدون وتعال بعدين يا عبيد لقط الغاسي والحريم بلا عقول
0: اللي بحضها
1: خلاص يشترون وتربخون في وياهم
0: ايوه
1: من غير عقول يشترون
0: ايوه ودقت مسكينه في مكياج هو كده اكسباير طلع له حبوب بعد فوق ده كله يعني لو هي لقته وغسلت وجهها تمام بيخف شويه بدي اشوف الصنافير اللي فوقيها كيف
1: معاش من الصنافير لا سيبيشني عني بيبلش حكايه ثانيه دحين انت تعرفين احيانا لما تدخلين دكان والله تبتين عند واحد صاحب بسطه مثلا تبايعين على شوكولاتات وكاكاو وشغلات ودي على كتكات بنقول لا
0: ايه
1: تقولين له بكم دي مثلا يقول لي شدب 200 ريال انت تستغربين كيف 200 ريال وده قيمته قريب 900 ولا شيء كيف 200 ريال تقولين بشيل 4 بشيل 5 بشيل 6
0: صح
1: وتشلين توصلين الدار تقضينه صبحين الصبح للحمام الله يكرمش تبتين بعدين تنكشين في الورق تحصلينه حق العامل الماضي يبعونه حق العامل الماضي يبعونه السنه دي وبرخص
0: أيوة.
1: والحريم يشترون ويعطون عيالا
0: أيوة.
1: طيب ليه أول شيء هون عند الريال ما تشوفين مدته كم أمان
0: طيب.
1: متي
0: طيب دي بقولش قبل فترة كان في رقابة على المحلات
1: تمام
0: والبسطات كلهم ديلة الحاجات اللي انتهت مدتها وانتهت صلاحيتها
1: أيوة.
0: وكان في رقابة وكان في تشديد
1: أيوة.
0: وينهم دحين
1: لا موجودين عادهم
0: بس كان
1: على فكرة بس وين يعني
0: الحملات
1: اللي الحملات بغت هي دائمة
0: أيوة.
1: تمام هم وراهم يلقون حملات بس الحملات بغت ديمومة بغت استمرارية لشافوهم ربخوا وخلاص يعني كده كأنهم تأكدوا من السوق انه كل شيء تمام وكده خلاص ريعوا ديلة في الهواحد كنا وهكذا شيء ألا الحملات بغت تتواصل وبغت شيء ثاني عادهم يفكرون فيه كيف الناس الأشياء اللي تنتهي مدتها خلاص المفروض الإكسباير دي برع معشي والله انه في بلاد برع في البلدان هذه اللي برع يعني وخصوصا الدول الأوروبية
0: أيوة.
1: يعني لما تدخلين تشترين حاجة ماني عارفة كده وتفتحينها تحصلين فيها النظافة تتهشهش دوق فيها زين
0: أيوة.
1: لكنهم بعد فترة تحصلينها هي ذي الحاجات معدشه والدليل انه لقد انتهت مدتها خلاص يبعدونها رقابة قوية وعني شفت حاين نقولش وزويك ما حكاني قولش بعض محلات معناته اللي يشوفونها حتى نصف في 1% ما هي ريضة من النواحي دي يلقونها بالشمع الأحمر قفلونها قنبلات وخسارة وغرامة وخبر وعلم
0: وانا هود عندنا
1: نقولش دحيني نبغيت هود الكلام يطبق هنا
0: أيوة.
1: بتشوفين كل واحد يمشي على عجين ما يلخبطه
0: صح
1: هذا هو طيب عشي معشي أم عمر غير هو ده هو

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا السبت من أنباء هذه النشرة. مجلس الدفاع الوطني يقر استمرار انعقاده الدائم ويتخذ قرارات لرفع الجاهزية وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يدعو المكونات المجتمعية للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. اليمن يرحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك ويؤكد أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن بسيئون دورة تعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اجتماعا طاريا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مواقع القوات المسلحة والمنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين في محافظات مأرب وحضرموت وشوى، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وعبر مجلس الدفاع الوطني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين، وترحم على أرواحهم الطاهرة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعايتهم وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم والرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب. وأكد المجلس أن هذه التضحيات الوطنية الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا عزيمة وإصرارا على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني. وجدد المجلس التأكيد أن إنهاء الانقلاب يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق الميليشيات الإرهابية وتخفيف معاناتهم وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. وفي سياق آخر، رحب مجلس الدفاع الوطني بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي. واتخذ مجلس الدفاع الوطني عددا من القرارات والتوجيهات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المكونات المجتمعية والقبلية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني والمجتمعي خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ومساندة جهود السلطة المحلية والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها البلاد. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا ممثلي قبائل مجلس آل كثير بساحل حضرموت برئاسة رئيس المجلس الشيخ علي صالح بن طالب الكثيري وبحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري، حيث استمع إلى إشادة ممثلي المجلس بالجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة في توحيد الصف والدفع نحو بلورة رؤية حضرمية جامعة تحفظ لحضرموت حقوقها واستحقاقاتها وتعزز جهود تحسين الخدمات الأساسية، مثمنين خطوات تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى ودوره في توحيد المكونات والجهود الحضرمية. وأعرب محافظ حضرموت عن تقديره العالي للمواقف المشرفة لقبيلة آل كثير وإسهاماتها الوطنية والمجتمعية في مختلف المراحل، متطرقا إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد الحوثي الإرهابي الأخير وتداعياته على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وتجاوز تداعيات الأزمة وتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين. رحبت الجمهورية اليمنية بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، معتبر الاتفاقية خطوة استراتيجية ومحطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتجسيدا لإرادتها السياسية المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك ومواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها أن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات متصاعدة وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والتهديدات التي تستهدف دول الجوار والممرات البحرية الدولية. وأشادت الوزارة بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في بناء شراكات إقليمية ودولية مسؤولة وإسهامها الفاعل في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة دعم الجمهورية اليمنية للجهود والشراكات القائمة على التعاون والاحترام المتبادل والهادفة إلى حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها ومواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأكدت الوزارة أن إعلان الاتفاقية بعد أيام من إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس تنامي الالتزام بالمسؤولية الجماعية وتعزيز قدرات الردع في مواجهة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود. وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي صالح باصرة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور شايع الزنداني جميع القطاعات الوزارة والجهات التابعة لها برفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي محاولات تستهدف قطع خدمات الاتصالات في المناطق المحررة واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات. وأكد الوزير أن أي إجراءات تستهدف تعطيل أو قطع خدمات الاتصالات من قبل جماعة الحوثي تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وترقى إلى جريمة حرب. ووجه الوزير الفرقة الفنية باستكمال عمليات ربط الكيبلات الاحتياطية وتسخير جميع الإمكانات الفنية والكوادر المتخصصة لتعزيز جاهزية الشبكات البديلة وفي مقدمتها شبكة عدن نت وإعادة تفعيل شبكة سبافون المستقلة بصورة استثنائية في جميع المناطق المحررة، إلى جانب خدمات ستارلينك وسنترالات الهاتف الثابت بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ أو تهديد قد يستهدف شبكات الاتصالات والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة. وشدد الوزير على أهمية تطوير بدائل فنية فعالة وتعزيز جاهزية البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يضمن استدامة خدمات الاتصالات والإنترنت. دشنا وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية التي تنفذ بالتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية الأولية الإدارة العامة لصحة الموانئ مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني وبرعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح وبدعم من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية إيفنت. وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة العاملين في المنافذ الحدودية وتعزيز قدراتهم في مجالات الترصد والاستجابة للأحداث الصحية وإعداد خطط الطوارئ وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية وتفعيل دور مركز اللوائح الصحية الدولية بما يسهم في تعزيز التنسيق متعدد القطاعات وسرعة الإبلاغ والاستجابة للأحداث الصحية ذات الأهمية الدولية. وسيتلقى المشاركون في الدورة من العاملين من مختلف الجهات العاملة في المنافذ الحدودية المدنية والأمنية والصحية على مدى 3 أيام من قبل مدربي الدورة الدكتور جمال الماس والدكتور فرج السحاقي على تطبيقات نظرية وعملية وسيناريوهات محاكاة إضافة إلى إعداد خطط الطوارئ وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية إلى جانب جلسات متخصصة حول آليات التنسيق والاتصال بين الجهات الصحية والأمنية والرقابية العاملة في المنافذ بما يعزز حماية المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود. النبض الأخير في هذه النشرة. حذر مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت من تأثر أجزاء من المحافظة بحالة جوية موسمية من عدم الاستقرار خلال الساعات 48 القادمة. وأوضح المركز في التنبيه رقم 1 أن آخر تحديثات خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى احتمالية تشكل سحب ركامية رعدية خلال فترات ما بعد الظهيرة والمساء قد تؤثر على أجزاء من مديريات وادي وصحراء حضرموت وتمتد إلى الهضاب الجنوبية والغربية وأجزاء من أرياف ومرتفعات ساحل حضرموت والسواحل الجنوبية. ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريانها إلى جانب الالتزام بإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف الرعدية والصواعق والرياح الهابطة المصاحبة لها. وأكد المركز أهمية متابعة التحديثات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة خلال فترة تأثير الحالة الجوية. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية الرئيسة من إذاعة المكلا انتهت في ختامها. تقبلوا تحيات الزميل صلاح عبد الله برام من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الله عيضة حسين من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد عبد الله رويشد. شكرا على المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يشهد اختتام برنامج إدارة المخاطر المناخية للتراث الثقافي. الوكيل باربع يؤكد أن الحفاظ على التراث الثقافي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة. لتنمية مهارة الشباب وتمكينهم، ورشة بالمكلا حملت عنوان رحلة المشروع الناجح. المهندس العمودي يؤكد حرص القيادة على إيلاء تمكين الشباب أولوية قصوى في مختلف المجالات. متابعات صلاة عبد الله إبراهيم. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع اختتام برنامج إدارة المخاطر المناخية للتراث الثقافي الذي نظمته مؤسسة جيرنير للبيئة والتنمية المستدامة بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي وممثلي الجهات ذات العلاقة. وفي حفل الختام استعرضت رئيسة المؤسسة الأستاذة مريم با محرز مخرجات البرنامج الذي استمر لمدة 5 أيام، وركز على تعزيز قدرات المشاركين في التعرف على المخاطر المناخية التي تهدد مواقع وموروثات التراث الثقافي وآليات تقييمها وتحليلها وإعداد خطط وإجراءات للحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز حماية التراث الثقافي وصون الهوية التاريخية. وأشاد وكيل المحافظة بالجهود التي تبذلها مؤسسة جيرنير للبيئة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج النوعية التي تعزز الوعي بقضايا البيئة والتراث وتنمي قدرات الشباب والمهتمين، مثمنا ما حققه البرنامج من مخرجات تسهم في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز دورهم في حماية الموروث الثقافي. وأكد الوكيل باربع أن الحفاظ على التراث الثقافي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمهتمين بالشأن الثقافي والبيئي، مشددا على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تسهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية على المواقع التراثية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة. وحول البرنامج تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيسة مؤسسة جيرنير للبيئة والتنمية المستدامة الأستاذة مريم با محرز قائلة:
1: طبعا برنامج تدريبي مقام من مؤسسة جيرنير المناخية للبيئة والتنمية المستدامة، وهو برنامج تتكون من 5 أيام جدا مكثفة بمادة غزيرة تم استخراجها من منهج عالمي يتبع لمنظمة Preserving Legacies، يتحدث عن كيف فعليا نستطيع تقييم المخاطر المناخية للتراث الثقافي سواء كان المادي ولا أو الغير مادي. الفكرة ما فيها أن نحن أخذنا هذه المادة أو هذا المنهج وتم ترجمته وعكسه على ما يتناسب مع السياق المحلي، وتم اختيار 25 مشارك عن طريق استمارة تسجيل وتم إعطاهم المادة. المحاور كانت تتمحور حول 3 أشياء أساسية: أولها يبدأ بالتراث وما هي التراث والتعمق أكثر مما هو التراث المادي ولا مادي، ثم عن المناخ، وتطرقنا بشكل أعمق لتقييم المخاطر المناخية وكيفية عمل ذلك، وأخيرا تكلمنا عن أمور إدارية عن الشخص يجب أن يحظى بها عند القيام بتقييم المخاطر المناخية. وبشكل عام كانت الفكرة أن التدريب لا ينتهي عند انتهاء البرنامج، بل يبدأ مرحلة جديدة وهي فعليا تقييم المخاطر المناخية في التراث الثقافي لدينا في وادي حضرموت مبدئيا، ثم ممكن أن ننطلق ونستمر بأماكن أكبر. والفكرة وما فيها أنه والهدف الأساسي من الدورة ليس فقط تدريب وتقييم هذه المخاطر، ولكن أيضا صنع قادة قادرين أن يكونوا حمى لهويتنا التاريخية، لهويتنا التراثية، وأن يكون أيضا نصنع قادة مناخيين قادرين غدا على القيام بالأعمال المناخية على المستوى المحلي ثم الدولي بإذن الله. وفعليا مخرجات الدورة والردود ردود الفعل والتغذية الراجعة بشكل كبير, حيث رأينا الكثير من الحماس حول الدورة وطلبها في أماكن أخرى غير المكان المقام بالتدريب. ورأينا أيضا ردود فعل من المتدربين داخل الدورة بالاهتمام والرغبة في فعليا إتمام المراحل الأخرى من المشروع. نحن جدا سعيدين, وهي من تجاربنا التي نرى أنها ناجحة ونطمح بأن نستمر فيها وأن نستمر ببرامج أخرى. وبشكل فعلي مؤسسة جرينر فعليا جالسة تخطو الخطوة الصحيحة نحو أهدافها, أساسها طبعا نقل المعرفة العالمية إلى أثر محلي.
0: رحلة المشروع الناجح كانت عنوان ورشة تدريبية بقاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا, هدفت إلى تعريف الشباب بأساسيات التخطيط وآليات الحصول على الفرص التمويلية المتاحة عبر صندوق دعم الشباب. وجاءت الورشة بتنظيم من منظمة أثر الشبابية وبالشراكة مع صندوق دعم الشباب ومؤسسة متطوعون. وفي كلمة التدشين عبر المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي عن سعادته بالمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات التي ترفد الشباب والشابات بالمهارات المعرفية والعملية اللازمة لتأسيس وإدارة مشاريعهم بنجاح, مؤكدا حرص قيادة المكتب على إيلاء التمكين الشبابي أولوية قصوى في مختلف المجالات إلى جانب الدعم المستمر للأندية والاتحادات الرياضية وتعزيز الشراكات الفاعلة مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بخلق فرص العمل والحد من البطالة بين أوساط الشباب. وتناولت الورشة التي قدمتها المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذة رشا سعيد بن هامل المحاور الأساسية والمعايير المطلوبة لتقديم المشاريع للصندوق وفق الإجراءات المعتمدة, مع التركيز على أهمية الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الميدانية لضمان استدامة المشاريع. وقالت المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذة رشا سعيد بن هامل لإذاعة المكلا في حديثها عن الورشة.
2: سعيدين بالتغطية المتواصلة لإذاعة المكلا يعني صندوق دعم الشباب, وشاكرين لهذا الجهد. كانت لدينا ورشة تعريفية بالمشروع خطوة بخطوة إلى أن يصل إلى النجاح, وكان ضمن استهدافنا لطلاب الجامعات ورواد الأعمال الشباب. قمنا بالجلوس مع الشباب تعريفهم بالصندوق والفرص التي يقدمها وطريقة الحصول على القرض, دراسة الجدوى وكيفية تعبئتها, ثم قمنا بالاستماع لهم ومشاكلهم التي يواجهونها والصعوبات والأراجيل التي تمنعهم من التقديم في الصندوق بحيث يتم تضمينها ضمن المشاكل حتى نقوم بحلها وإيجاد حلول مقاربة تتناسب مع تطلعاتهم. حقيقة أشكر منظمة أثر شباب على تعاونها معنا لتغطية الكليات, والآن لدينا نحن وهم مشروع آخر وهو عمل مسح للمناطق واحتياجاتها المشاريع بحيث لا تكون هناك مشاريع مكررة ولكن تسقط القروض للمشاريع التي يحتاجها فعلا المجتمع حتى يكون لها أثر. صندوق الآن يقوم تحديث مستمر لسياساته ولأنظمته لكي تواكب احتياجات الشباب وتطلعاتهم في محافظة حضرموت. لدينا في يوم الشباب العالمي ورشة أخرى سنقوم بتنفيذها بمعية وكيل الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد علوي وبالشراكة مع مكتب استشراف المستقبل ومؤسسة حضرموت للتنمية. سنكون بالقرب منهم لكي نسمع احتياجاتهم ونسقطها في برامج الصندوق. نأمل أن تصب هذه اللقاءات في خدمة الشباب والمجتمع, ونأمل أن تعمل تنمية اقتصادية وتساعد على تحقيق تطلعات الشباب. حاليا نحن في حراك مستمر حتى لا يظل الصندوق على نفس الوتيرة. ثم نحاول أن نعمل توسعة للشراكة مع كافة القطاعات التي يعني تتواكب أفكارها وتطلعاتها مع نفس توجهات وتطلعات وأفكار الصندوق. ونتمنى أن تأتي هذه الشراكات تمارها قريبا بإذن الله.

صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، في 32 دقيقة تستمعون إلى برنامج الأرض الخضراء. إلى ذلكم الموعد نستمع إلى الراحل أحمد يسلم زبير، بدوي زبير، إلى أغنية الهاشمي. قال شيل الصوت.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية. ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الأرض الخضراء. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن مدى خطورة رمي إطارات السيارات التالفة

أعزائي المستمعين، البيئة المحيطة بنا هي المنزل الكبير الذي يحتضننا، وهي المكان الذي أودعنا الله تعالى فيه لكي نعمره ونسعى للحفاظ عليه. فلماذا نقوم بالأفعال التي تضر بها وتدمرها؟ بحسب بعض الإحصائيات، يقدر عدد إطارات السيارات التي يتم استهلاكها في العالم سنويا بأكثر من مليار إطار، يتم التخلص من 60% منها إما بالحرق لتوليد الطاقة في المصانع وغيرها، أو بالدفن أو الإلقاء في البحر. وبيّنت بعض التقارير أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تتلف أكثر من 200 مليون إطار سنويا، والكمية مرشحة للزيادة، لتشكل بذلك تهديدا كبيرا على الإنسان والبيئة. فالكميات المتزايدة سنويا من إطارات السيارات المستعملة والتالفة تعد من أهم التحديات التي تهدد سلامة البيئة وتؤثر على صحة الإنسان وحياته، باعتبارها مصدرا للتلوث وإهدارا للموارد الطبيعية.

ولم يقتصر خطر الإطارات المستعملة على الإضرار بالبيئة، بل تعدى ذلك ليصل إلى الإنسان من خلال تهديده لحياته بما تسببه من إزهاق للأرواح والإصابات البالغة نتيجة حوادث السيارات. كما تأتي خطورة هذه الإطارات كون مكوناتها صعبة التحلل طبيعيا وقابلة للاشتعال، وتزداد خطورتها عند ملامستها لمواد حمضية، حيث تفرز بعض المواد الكيماوية التي يتم امتصاصها في الأرض، مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية. كما تعتبر أكوام الإطارات بيئة ومستنقعا للحشرات والكائنات الضارة بالإنسان والأرض، وتمثل الإطارات التالفة قلقا بالغا للمختصين في مجال الدفاع عن قضايا البيئة، حيث ينبع هذا التخوف والقلق من صعوبة إمكانية التخلص من هذه الإطارات، خاصة أن طرق معالجة وإعادة تدوير الإطارات التي اتبعتها الكثير من الدول كانت لها نتائج أدت إلى مشاكل معقدة وألحقت أضرارا بالغة بالإنسان والبيئة المحيطة به.

أعزائي المستمعين، تعد إطارات السيارات والمركبات الأخرى التالفة عبئا بيئيا على الدول المستهلكة لها، بل وتشكل طريقة التخلص منها عن طريق الحرق بيئة صحية سيئة، وذلك بما تنتجه من انبعاثات للعديد من الغازات السامة مثل أكسيد الكبريت والكربون والرصاص. ويزداد حجم هذه المشكلة في الدول العربية التي تستهلك أعدادا ضخمة من الإطارات. فعلى سبيل المثال، تستهلك المملكة العربية السعودية 23 مليون إطار سنويا، بينما تستهلك مصر 20 مليون، وتستهلك دولة الكويت أكثر من 1 مليون إطار سنويا مقارنة بعدد سكانها. أضف إلى ذلك ما يسببه حرق الإطارات من ضرر بالبيئة المائية، حيث يؤدي إلى تحلل حراري ينتج مركبات سائلة سامة تتسرب إلى المياه الجوفية مثل الكادميوم والكروم والرصاص والسيلينيوم والزنك، وتتسبب في تلوثها بمواد حمضية تلحق ضررا بالحياة البرية النباتية والحيوانية. كذلك تتسبب مخلفات الحرق نوعين مختلفين من تلوث التربة، وهما تلوث مباشر ناتج عن تحلل السوائل التي في التربة إذا كانت التربة تسمح بذلك، وتلوث تدريجي ينتج عن الرماد والمخلفات غير المحترقة بعد سقوط المطر عليها أو اختلاطها بالمياه من مصدر آخر.

لقد حذر عدد من المهتمين والخبراء بمجال حماية البيئة من النتائج الخطيرة الناجمة عن حرق الإطارات التالفة أو التخلص منها بشكل عشوائي، وذلك لما له من آثار وأضرار سلبية على البيئة والصحة العامة، معتبرين أنها تمثل جريمة بيئية مكتملة المعايير والأركان تمارس بانتظام في العديد من الدول وخصوصا العربية منها، كما أنها تمثل واحدة من أخطر أنواع النفايات، وذلك بسبب صعوبة التخلص منها وعدم وجود قوانين فعالة تفرض عقوبات رادعة على من يتعامل مع مخلفاتها بشكل يضر بالبيئة. ومع ازدياد حجم هذه المشكلة التي تحتاج إلى حلول جذرية، خاصة مع تزايد عدد الإطارات المستهلكة يوما بعد يوم، طالب الخبراء والمختصون بالشأن البيئي بوضع استراتيجية وأفكار مبتكرة صديقة للبيئة لتدوير هذه الكمية الكبيرة من الإطارات التالفة والتي تتزايد سنويا للتخلص من أحد مخاطر البيئة. كما رأى البعض منهم بأن الحل الوحيد والمناسب للتخلص من هذه الإطارات بطرق آمنة هو إعادة تدويرها أو حرقها داخل أفران مخصصة لذلك، أو تقطيعها ثم استخدامها كمواد أولية لرصف الشوارع وغيرها.

كيفية إعادة تدوير الإطارات. تتطلب عملية إعادة تدوير الإطارات جهدا كبيرا، وفيما يلي خطوات إعادة تدوير الإطارات. أولا، تجميع الإطارات القديمة. تعد عملية تجميع الإطارات أولى خطوات إعادة تدوير الإطارات، حيث يتم فيها تجميع الإطارات القديمة والتالفة أو غير المرغوب فيها، إذ يمكن الحصول على هذه الإطارات في نقاط تجميع النفايات أو الخردة في مختلف المناطق. ثانيا، تقطيع الإطارات. الخطوة الثانية في إعادة تدوير الإطارات المجمعة هي معالجتها، وذلك عن طريق نقلها لمصانع المعالجة وتقطيعها لقطع صغيرة بهدف تقليص حجم الإطارات لأصغر حجم ممكن ليسهل التعامل معها، إذ تتكفل آلات المصانع بتحويل الإطارات لمثل هذه الأحجام. ثالثا، فصل الأسلاك. الخطوة الثالثة هي فصل الأسلاك الحديدية عن القطع المطاطية بواسطة الغربلة، لترسل بعد ذلك إلى المصانع المختصة لتصنيع عجلات جديدة، وتستخدم قطع المطاطة الصغيرة في إنتاج العشب الصناعي في الملاعب الرياضية. رابعا، الفرز. في هذه المرحلة من مراحل إعادة التدوير ينبغي مراقبة المطاط بعناية وفرزه وفقا لحجمه بين كبير وصغير، والتأكد من إزالة أي بقايا أسلاك، من ثم التخلص من أي زوائد غير مرغوب فيها. خامسا، التنظيف. مرحلة التنظيف تتضمن تنظيفا شاملا للمطاط المفروز، وذلك باستخدام الماء ومواد التنظيف للخروج بأفضل نتيجة. سادسا، التغليف والنقل. هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل إعادة تدوير الإطارات، حيث تغلف فيها قطع المطاط النظيفة وتسلم للمصانع التي تحتاجها كمواد خام، مثل مصانع الأحذية ومصانع عشب الملاعب وغيرها.

أهمية إعادة تدوير الإطارات. يستفاد من إعادة تدوير الإطارات الكثير من الأمور، ومن أبرزها ما يلي: أولاً، تصنيع منتجات جديدة، ومن أمثلتها الأرضيات المطاطية والقطع المطاطية المستخدمة في تصنيع عشب الملاعب وملفات الأسلاك الحديدية. ثانيا، تقليل أعداد الإطارات في مكب النفايات. فمن الجدير بالذكر أن الإطارات تشغل مساحة كبيرة في مكبات النفايات، خاصة أنها غير قابلة للتحلل، وبالتالي تؤدي إلى تلوث الموارد الطبيعية وإلحاق الضرر بالحيوانات. ثالثا، منع انتشار الأمراض، حيث توفر الإطارات بيئة ملائمة للقوارض والبعوض والحشرات والأفاعي وغيرها من الكائنات الحية الضارة، ويعد التخلص منها سببا مهما في التخلص من الأمراض التي تسببها هذه الحيوانات. رابعا، الحد من الحرائق وما ينتج عنها، إذ تعمل الإطارات كوقود بحيث يمكن حرقها والاستفادة منها، ولكن حرقها يسبب تلوثا بيئيا خطيرا على مستوى الهواء والتربة والماء، وبالتالي الإضرار بالحياة البيئية.

أولا متاجر الإطارات، تسليم الإطارات القديمة عند شراء وتركيب إطارات جديدة في مراكز الصيانة. ثانيا مراكز إعادة التدوير، نقل الإطارات إلى الشركات المتخصصة ب

بهذه الحلول والنصائح المهمة أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. شهد مدير مكتب الشباب الرياضي بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي برفقة رئيس فرع اتحاد كرة القدم بالساحل الكابتن عبد الله سعيد السعدي عصر الخميس الماضي الحصة التدريبية والأخيرة للأنشطة الميدانية لمرحلة إعداد وانتقال لاعبي مركز المكلة للتدريب والتطوير المقام بملعب الفقيد بارادن بالمكلة. ويعد هذا البرنامج الإطار الوطني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والذي يشرف عليه الاتحاد اليمني لكرة القدم، حيث يأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى بناء قاعدة متينة لتطوير كرة القدم الوطنية واكتشاف المواهب الشابة وصقلها وفق أعلى المعايير الدولية. حقق فريق نادي تضامن حضرموت فوزا صعبا ومثيرا على نظيره فريق نادي شباب البيضاء بهدف وحيد لحساب منافسات الجولة العاشرة للدور العام للأندية الدرية الأولى الموسم 2025-2026. وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع لاعب الوسط الدولي عمر جولان الذي دخل بديلا بين الشيطين وسجل في حدود دقيقة 40 من الشوط الثاني عبر ضربة حرة نفذها مباشرة نحو المرمى متجاوز الجميع لتعانق شباك وتعلى فرح في مدرجات النادي الأزرق. تأهل فريق نادي الشعلة بعرض المخاشن بمديرية حورة ووادي العين إلى نصف نهائي دوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي، والذي ينظمه فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالوادي والصحراء برعاية وكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة، ذلك بعد فوزه عصر أمس الجمعة على فريق نادي البرق بتريم بهدف في المباراة التي جمعتهم في ربع نهائي الدوري على أرضية الأستاد الأولمبي بمدينة سيئون. حقق فريق شباب الوحدة بالديس فوزا

على نظير أسطورة بيروكو بينتهت هدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي شعب حضرموت ملعب الفقيد حسين مسلم منهالي، وذلك ضمن منافسات الجولة من بطولة كاس البلدة الفرق الشعبية لأندية مدية مدينة المكلا، والتي تقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وإشراف السلطة المحلية بالمديرية وتنظيم اللجان المجتمعية. في واحدة من أكثر مواجهات دوري تونا الخيصة لكرة القدم إثارة وتقلبا في النتيجة، حجز فريق تضامن المحط بالشحر بطاقة التأهل للدور الثاني بعد تجاوزه اتحاد حي السلام بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها في لقاء شهد تنافسا كبيرا وندية متواصلة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملاعب العمود العشوية بمدينة المكلا. عربيا، كشف تقرير صحفي عن المدة التي سيغي فيها النجم البرتغالي رونالدو عن فريقه النصر في بداية الموسم الكروي الجديد 2026-2027. وقالت صحيفة اليوم السعودية أن رونالدو سيغيب عن أول مباراتين لفريق النصر في الموسم الجديد ضد كل من الفتح والدرعية، ويلتقي النصر مع الفتح يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من دوري روشن قبل ثلاثة أيام من مواجهة الدرعية في دور 32 بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين. وبحسب صحيفة سعودية فإن رونالدو

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: الصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الافاضل نقلنا الى حضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه المكلا وضواحيها، وعلى الاخوه القاطنين خارج مدينه المكلا مراعاه فارق التوقيت. هنا اذاعه المكلا صوت حضرموت. مستمعينا نستكمل معكم الان ما تبقى من الاخبار الرياضيه.
1: منتخب المغرب من اجل التعايد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لخلافة لاعبه الإيفوري السابق فرانك كيسيه، ورحل كيسيه عن صوف الأهلي عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعد 3 سنوات تاريخية قاد فيها الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا النخبة مرتين وكأس السوبر السعودي بعد غياب 9 سنوات. وقال الصحفي الموثوق رودي جاليتي في تغريدته عبر حسابه الشخصي على موقع إكس إن الأهلي يستهدف التعاقد مع السنغالي بابي جاي لاعب وسط في ريال من أجل تعويض رحيل كيسيه خلال الموسم المقبل. أصبح البرتغالي سامو كوستا لاعب وسط ريال مايوركا قاب قوسين وأدنى من يكون أول صفقات نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية الأزمة المالية للنادي السعودي. وقال صحيفة الرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع إكس إنه قد تم رفع الرقابة المالية عن نادي النصر ليصبح بإمكانه إجراء التعاقدات للموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن نادي النصر وقع بالفعل مع سامو كوستا ليصبح أول صفقات الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان النصر قد توصل لاتفاق مع ريال مايوركا لضم سامو كوستا في الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 9 ملايين يورو. عالميا حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد موقفه من التجديد مع النادي الملكي بعدما أكد لوكلائه تمسكه بالاستمرار داخل ملعب برنابيو، مشددا على أن رحيله لن يكون مطروحا إلا في حالة واحدة فقط، وهي شعوره بأن النادي لن يعد يرغب في استمراره. وقال خلال المفاوضات وفقا لما نقلته صحيفة جلبو البرازيلية إن قراره واضح بشأن مستقبله مع ريال مدريد. سأغادر ريال مدريد فقط إذا شعرت أنهم لن يردينني. وجاء موقف المهاجم البرازيلي في وقت كانت فيه مفاوضات تجديد عقده قد شهدت حالة من التعقيدات استمرت لأشهر بسبب خلافات بين الطرفين حول التفاصيل المالية للاتفاق الجديد، وعلى رأسها قيمة مكافأة التوقيع وبعض البنود المرتبطة بالأداء في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي في يونيو 2027، وهو ما وضع إدارة النادي أمام ضرورة حسم الملف لتجنب فقدان أحد أهم عناصر الفريق دون مقابل. توصل ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق لاستعارة أحد لاعبي برشلونة الأسباني في صفقة مفاجأة لتدعيم الخط الخلفي للفريق في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لتقارير صحفية. فبحسب الصحفي الإيطالي رومانو فإن هناك اتفاقا شفهيا بين ليفربول وبرشلونة بشأن انتقال أراوخو على سبيل الإعارة. وأضاف رومانو إن المدير الرياضي للنادي الكتالوني ديكو وافق على إتمام الصفقة، ومن المنتظر أن ينضم أراوخو إلى ليفربول ليكون إضافة جديدة لخط دفاع الفريق في صفقة وصفها رومانو بالمفاجأة. تراجع نادي أسباني عن فكرة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان مرابط بعدما اصطدمت المفاوضات مرة أخرى بالمطالبات المالية للنادي التركي فنربخشة. ووفقا لصحيفة البطولة المغربية فإن مدرب ريال بيتيس المخضرم مانويل طلب من إدارة النادي إعادة محاولة التعاقد مع لاعب الوسط المغربي في ظل رغبته في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن إدارة فنربخشة تمسكت بالحصول على 15 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات أمرابط، وهو المبلغ الذي يعتبره مسؤول ريال بيتيس مرتفعا ليتخذ النادي الأسباني قرارا بالتراجع عن الصفقة مرة أخرى. نتائج مباراة الأمس الجمعة في الدور اليمني، السد المغربي يتغلب على اتحاد حضرموت ب3 أهداف دون رد، واتحاد إب يتعادل مع اليرموك ب2-2، والتضامن الحضرمي يتغلب على شباب البيضاء بهدف دون رد. مباراة الليلة مباراة ودية كوفنتري مع اسبانيول في 37 دقيقة، وريزاسبور مع بيراميدز المصري في الثامنة مساء، وريال مدريد مع فرينك فروزي في الثامنة مساء، وغلطة سراي مع فيال ريال في التاسعة مساء، وريال بيتيس مع بورثموث الإنجليزي في 39 دقيقة، وجنوى الإيطالي مع لاكارونيا في 49 دقيقة، وفالنسيا مع نيوكاسل في 10 مساء، ونابولي مع سلتا فيغو في 10 مساء، وبرشلونة مع نوتنغهام في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
0: أجدد التحية والترحاب بكم مستمعين عبر أثير إذاعة المكلا، مستمعين الكرام، من برامجنا في 33 دقيقة نكون وإياكم مع الحلقة 21 من المسلسل اليومي ابن بطوطة. إلى ذلكم الموعد نستمع وإياكم إلى أغنيتين، في الأولى يغني سعيد عبد المعين ليه القساوة، ومن ثم نستمع إلى فيصل علوي في أغنية بسألك يا عاشور.

على عدل باقي مقيم ما تلفت اليابان وانت ما ترضى فاصنع انا على عدل باقي مقيم ما تلفت اليابان وانت ما ترضى فاصنع عهد الكرام عندي الوفاء بالدين.

يمر بي وقت الدنيا ليل البهيم ما تهنى العنا مرتيف والعين تسمع يمر بي وقت الدنيا ليل البهيم ما تهنى العنا مرتيف والعين تسمع مالي منام من بعد حلو الوشام

كنت قد قطع سنة قطع الشرير ما حصل لي كفا والرجاء يا جسر يا انت قد قطع سنة قطع الشرير ما حصل لي كفا والرجاء يا جسر يا جد الخصام واتركوا

0: وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: الجني. الجني عنشوت ظهر حسب الميعاد، يا أهل البلاد. الجني عنشوت يفتش أكواخ الجزيرة عن عروسه الجديدة.
1: افعلوا ما أمرتكم به منذ مئات السنين، أخرجوا إليه أجمل فتياتكم وادفعوها إليه لتنقذوا جزيرتكم.
0: نعم يا أهل جزيرة ذيبة المهل، افعلوا ما تفعلونه كل عام، اختاروا أجمل فتياتكم لتكون عروسا للجني قبل أن يغضب غضبته الكبرى فيدب بقدميه في الأرض فتغرق الجزيرة.
2: لا لا لا تنظروا إلي، فلست أقبل أن أكون زوجة لجني كافر. لا لا اتركوني، لا تضحوا بحياتي وعرضي، فإني ابنة سلطانكم يا أهل الذيبة.
3: هي أجمل فتيات جزيرتنا، احملوها إلى الجني وأنقذوا بحياتها حياتنا.
4: احملوها،
3: هيا
4: احملوا الأميرة عنود ابنة سلطان الذيبة.
2: النجدة النجدة، أنا من رجل مسلم حر يضيف عن عرض فتاة مسلمة حرة كريمة، أنا من مغيث.
5: لبيك يا أختان، عرضك وشرفك أمانة في أعناقنا نحن إخوانك في الإسلام.
6: يا قوم اتركوا الفتاة، اتركوها وأنا أخلصكم من ذلك الجني الذي تخافون على حياتكم منه.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، هذا ما جرى هناك وكان وما جادت به الأيام. إذ علمت أن أهل تلك الجزيرة كان يظهر لهم في كل شهر عفريت من الجن يأتي من ناحية البحر،
1: وكان ذلك الجني يأتي إليهم كأنه مركب مملوء بالقناديل، وكانت عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزينوها وأدخلوها إلى بدخانة.
0: والبدخانة كما قد علمنا من قبل هي دار قديمة لعبادة الأوثان والأصنام، وكان ذلك المبنى على شاطئ البحر وله طاق ينظر إليه، ويتركون فتاتهم هناك ليلة،
2: ثم إنهم يأتون عند الصبح فيجدون الفتاة ميتة وقد اعتدى الجني عليها بوحشية، ولا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم، فمن أصابته القرعة أعطى ابنتها.
3: ثم إنه قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري، وكان حافظا للقرآن الكريم، فنزل بدار عجوز منهم بجزيرة المهل، فدخل عليها يوما وقد جمعت أهلها وهن يبكين كأنهن في مأتم والعياذ بالله.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما كل هذا البكاء والعويل يا نساء ذيبة المهل؟
5: يا شيخنا أبا البركات، أنا رجل فقير وليس لي إلا بنتا واحدة اختارها أهل الجزيرة لتكون هديتهم من جني الظالم.
3: وقد أخبرتهم عنك وعن بركاتك يا شيخ أبا البركات، فأنقذ هذه الفتاة الفقيرة كما أنقذت أنا ابنة سلطان هذه الجزيرة.
5: توسل إليك أيها الشيخ الكريم أن تنقذ ابنتي من ذلك المصير، أتوسل إليك.
4: أنقذها بإذن الله يا أخي، فلا تبكي، أنا أتوجه عوضا عن بنتك بالليل، فاحتملوني إليه وخذوني إلى مكانه.
3: وكان المغربي سآطا لا لحية له، فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه إلى بدخانة الأصنام، فتوضأ الشيخ أبو البركات وأقام يتلو القرآن،
2: وفجأة ظهر له العفريت من الطاق، فلم يتوقف الشيخ عن تلاوة القرآن، فلما اقترب الجني منه بحيث يسمع القراءة غاص في البحر هاربا مذعورا.
3: فلما أصبح الصباح وجد أهل الجزيرة الشيخ أبا البركات وهو يتلو على حاله، فمضوا بهم إلى ملكهم وكان يسمى شنورازة،
2: وأعلموا الملك شنورازة بخبر ذلك الشيخ العربي المسلم.
6: قدموا الهدايا، قدموا جلود النمور والسنور إلى هذا البطل العربي المسلم الذي أنقذ بناتنا من ظلم الجني عنشوت.
4: بل أنقذهن الله يا ملك ذيبة المهل، وإني أعرض عليك الإسلام، فإن أسلمت أسلم قومك من بعدك، فإن فعلتم نجوتم من كل إنسي وجني يضمر لكم الشر.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، سرعان ما مضت بنا السنون وابتسمت لنا الأيام. إذ قرأت على مقصورة جامع ديبة المهل ما هو نصه مكتوبا بلغة أهل الصين ولغة العرب:
1: بسم الله والحمد لله. أسلم السلطان أحمد شنورازة على يد أبي البركات البربري المغربي، وجعل السلطان ثلث مجابي هذه الجزائر صدقة على أبناء السبيل، إذ كان إسلامه بسببهم.
2: ولا زلت أذكر تلك الليلة قبيل مغادرتنا جزيرة الذيبة الكبيرة، إذ سمعت الناس يجهرون بالتهليل والتكبير،
3: ورأينا الأولاد والبنات وعلى رؤوسهم المصاحف، والنساء يضربن في الطسوط وأواني النحاس.
2: فعجبت من فعلهم وقلت لهم: ما شأنكم؟
4: إنه طقس اخترناه لجزيرتنا يا ابن بطوطة، فمنذ يسر الله تعالى النجاة من ظلم ذلك الجني لبناتنا وتعديه على أعراض نسائنا، ونحن نفعل مثل ما ترى كل شهر.
2: نعم، لكن لما؟ وما السبب؟
4: عجبا، ألا تنظر إلى البحر؟
2: فنظرت فإذا مثل المركب الكبير، وكأنه مملوء سرجا ومشاعل، فقالوا: ذلك هو العفريت، وعادته أن يظهر مرة في الشهر، فإذا كبرنا وهللنا بسم الله الواحد الأحد انصرف عنا ولم يضرنا، والحمد لله رب العالمين.

0: أبوابه.
1: وصلنا إلى بلد من بلاد الصين يا ابن بطوطة. يا أبا عبد الله استيقظ يا أبا عبد الله، نحن نقترب من اليابسة.
2: الحمد لله إني أشم روائح جميلة كأنها روائح اللبان والمسك والكافور والعود الهندي والريحان.
1: نعم والله يا ابن بطوطة، انظر من مكانك، أترى هذه الواحة؟ أترى هذا البستان؟ إنه مليء بخيرات الرحمن.
0: استعدوا للنزول إلى اليابسة، استعدوا يا أهل السفينة، قد وصلنا إلى مدينة من مدن الصين العامرة.

0: شجرة اللبان، فانظر إلى قدرة الرحمن.
1: سبحان الله خالق كل شيء، إنها شجرة صغيرة،
2: إنها أقصر مني قليلا. أرأيت يا مولاي ابن بطوطة، خادمك الأمين ليس أقصر مخلوقات الله.
3: إنها غالبا ما تكون بقدر قامة الإنسان إلى ما دون ذلك يا ابن فرحان، وأغصانها كأغصان الخرشف،
1: وأوراقها صغار رقاق جدا يا أميرة عنود.
3: وهذه شجرة الكافور، فهي قصب كقصب بلاد العرب، إلا أن الأنابيب منها أطول وأغلب.
1: عجبا، لكنني لا أرى، أين الكافور؟
3: الكافور يكون داخل الأنابيب يا أبا عبد الله، فإذا كسرت القصبة وجد الكافور في داخل الأنبوب.
1: سبحان الله سبحان الله، هذا سر عظيم من أسرار الخلق.
0: السر العجيب يا أبا عبد الله أن الكافور لا يتكون في تلك القصب حتى يذبح عند أصولها شيء من الحيوان، وإلا لم يتكون شيء منه.
4: فأين شجر العود يا أميرة عنود، وما هي صفته؟
3: ها هي واحدة منها يا أختاه، انظري هناك، إنها هذه الشجرة التي تشبه شجرة البلوط.
4: نعم نعم، إنها تشبه شجرة البلوط، إلا أن قشرها رقيق وأوراقها كأوراق البلوط سواء، لا ثمر لها.
1: قد رأيت منها الكثير في العديد من بلاد الهند وبلاد الصين، وفي كل مكان رأيتها فيه وجدت أن شجرة العود لا تعظم كل العظم، وعروقها طويلة وفيها رائحة العطيرة.
0: أما أطيب شجر العود فإنه القماري، والذي يبيعونه لأهل الجاوة بالأثواب، ومن القماري صنف يطبع عليه كالشمع. وأما العطاس فإنه يقطع العرق منه ويدفن في التراب أشهرا فتبقى فيه قوته، وهو من أعجب أنواعه، والله أعلم.

0: ويقول ابن بطوطة: يا سيدة يا كرام، إنه نزل إلى مدينة يقال لها مدينة قاقلة، وهي بقافين آخرها مضموم ولامها مفتوح.
1: وقاقلة مدينة حسنة، عليها سور من حجارة منحوتة، عرضه تسير فيه ثلاثة من الفيلة.
2: وأول ما رأيت بخارجها الفيلة، وكان عليها الأثقال والأحمال من العود الهندي يوقدونه في بيوتهم.
3: لا تتعجب أنهم يفعلون ذلك يا ابن بطوطة، فالعود هنا أرخص ثمنا من الحطب في بلادكم.
2: إن ما يدهشني هو كل هذا العدد الكبير من الفيلة الكبيرة التي أراها أمام بيوت هذه البلدة.
3: إن الفيلة في بلاد أخوالي أهل قوافل كثيرة، عليها يركبون ويحملون،
0: وكل إنسان يربط فيلته على بابه، وكل صاحب حانوت يربط فيله عند باب حانوته، يركبه إلى داره ويحمل له بضاعته، وكذلك جميع أهل الصين.
4: أفسحوا الطريق، أفسحوا الطريق لحامل السكين، سوف ترونه يذبح نفسه بيده، أفسحوا الطريق.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار، ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
5: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
5: إخراج أحمد سالم.

0: بيته تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا. هذه الحلقة تحمل رقم 137 للسنة الرابعة. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي عمر بامبوع من استوديوهات إذاعة المكلا وسط مدينة المكلا، وأنقل لحضراتكم هذه الحلقة. أتمنى أن تكون حلقة طيبة ومفيدة لكم. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-6-6 3-0-2-9-6-6.

0: أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج من صحتك بالدنيا اعتلال الشبكية السكري والوقاية والعلاج. ضيف الحلقة الدكتور الفاضل لطفي سعيد بن لقدي، استشاري طب وجراحة عيون بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. طبعا الدكتور لطفي هو قادم إلى أرض الوطن في زيارة خاصة لأرض الوطن لمدينته مدينة غيل باوزير، ولكن فضل أن يحضر الإذاعة ويقدم للمستمعين والمستمعات عصارة فكر وعصارة جهده في تخصصه فيما يتعلق بأمراض وجراحة العيون. طبعا الدكتور لطفي زمالة البورد الأردني لطب وجراحة العيون، زمالة المجلس الدولي لطب وجراحة العيون ببريطانيا، عضو الجمعية الأوروبية لشبكية العيون، عضو الجمعية السعودية لطب العيون، بكالوريوس من جامعة عدن، ثم التخصص في الأردن مدينة الملك حسين الطبية 2004، ثم العمل كاستشاري في مستشفى غيل باوزير ومركز دار الشفاء في المكلا، وفي عام 2009 بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض إلى 2017، ثم مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لمعالجة أمراض الشبكية والجسم الزجاجي. سيرة حافلة بالعمل والنشاط والعلم والدراسة. باسم كافة المستمعين والمستمعات، دكتور لطفي أرحب بك ترحيبا حارا في برنامجنا، وسعادة أن تكون معنا، وسعادة أيضا تكون في أرض الوطن وتقدم خدماتك الطبية لأهلك وناسك. مرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي، الله يعطيك العافية على هذه الاستضافة. في البداية أشكر إذاعة المكلة وفي مقدمتها الأستاذ علي وكافة الطاقم الموجود على استضافتنا، والله يسلمك إن شاء الله. هذه في وجودنا بين الأهل وأهلنا وزملائنا لنساهم بجزء من يعني توعية أهلنا وناسنا ومرضانا بشكل عام، بخصوص كما تفضل الأستاذ علي في عنوان هذه الحلقة اللي هو اعتلال الشبكية السكري. أشكر إذاعة المكلة وأشكرك أستاذ علي خصوصا بهذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور، ونحن سعداء بأن تكون معنا، وأيضا نشكرك ونقدرك وجودك بين زملائك في إذاعة المكلة، وطبعا تقديم خدماتك العلاجية لأهلك وناسك في محافظة حضرموت. دكتور، مرض السكري لا يؤثر فقط على مستوى السكر في الدم، بل قد يؤثر على جميع أعضاء الجسم ومن أهمها العين. اعتلال الشبكية السكري يعد من أكثر أسباب ضعف فقدان البصر عند البالغين، ولكن الجميل في الأمر أن معظم حالات فقدان البصر يمكن الوقاية منها إذا تم اكتشاف المرض مبكرا. في المحور الأول دكتور، ما هو اعتلال الشبكية السكري؟
1: شكرا أستاذ علي على هذا التوضيح والبداية الطيبة. كما تفضلت، مرض السكر هو مرض منتشر بشكل كبير على مستوى العالم بشكل عام، وبيأثر في أعضاء كثيرة من جسم الإنسان، اللي هي العين، بيأثر في الكلى، في القدم، وهذا حتى جزء من البرنامج أو الحملة اللي نحن إن شاء الله نقوم بها بالتعاون مع زملائنا في جمعية حضرموت للسكر، وبالتعاون مع إدارة بن سينا ومستشفى غيل باوزير. فاعتلال شبكية السكر هو تأثير السكر على الأوعية الدموية في شبكية العين.
0: نعم.
1: ويسبب مع مرور الزمن في تلفها وتغيير طبيعتها من أوعية دموية سليمة إلى أوعية دموية مرضية، إضافة إلى تأثيره أيضا على مركز الإبصار.
0: نعم.
1: لذا المحور الأساسي هو توعية المريض أو الوقاية قبل العلاج زي ما يقولوا.
0: نعم.
1: مهمة جدا جدا لما نراه من خلال ممارساتنا اليومية من جهل، لا نقول جهل، عدم إدراك من المرضى ب يعني مضاعفات هذا المرض.
0: نعم.
1: ليس على مستوى شبكية العين زي ما قلنا، حتى على مستوى الكلى وصحة الإنسان بشكل عام. فلذا يجب أن ندلي بدلونا زي ما يقول في جزء من توعية المريض.
0: نعم.
1: وتوعية.
0: نعم.
1: الناس بهذا المرض حتى لا يعني يتمتع بنظره ويتمتع بصحته بشكل عام لأكبر سنوات ممكنة.
0: نعم. الاعتلال الشبكية، ما هو الاعتلال الشبكية تحديدا بإيجاز؟
1: كما تفضلنا هو تأثير السكر على أوعية الأوعية الدموية
0: في العين. نعم.
1: نعم. مما يجعل هذه الأوعية غير سليمة، تقوم بإفراز مواد معينة، يعني يصير اختلال في الأوعية الدموية.
0: نعم.
1: يتبعها إفراز نوع من السوائل.
0: نعم.
1: كمرحلة أولى تتكون في طبقات الشبكية، يتبعها طبعا أوعية دموية مرضية.
0: نعم.
1: يتسبب بعدها هذه الأوعية الدموية غير طبيعية.
0: نعم.
1: مو زي الأوعية الدموية الطبيعية، هذه الأوعية الغير طبيعية هي هشة وسهلة النزف.
0: نعم.
1: وسهلة النزيف.
0: نعم.
1: ما يترتب عليها بعدين النزيف وتليفها في سطح الشبكية. باختصار مراحل الشبكية هي في منها مراحل بسيطة وفي مراحل متقدمة.
0: نعم.
1: يجب التوعية لهذا الشيء. المراحل الأولية والبسيطة المريض ما يحتاج فقط توعية ومتابعة مثلا سنوية.
0: نعم.
1: في مرحلة ثانية اللي هي المرحلة، هذه المرحلة غير النشطة.
0: نعم.
1: ما تتطلب أي تدخل ولا تحتاج أي علاجات ولا تحتاج أي ليزر ولا تحتاج أي شيء، تحتاج فقط من المريض توعية واهتمام بالسكر. وهنا نجدر بالاهتمام، هو يجب أن نوعي المريض في موضوع السكر التراكمي، هو الفيصل في الموضوع. لأن معظم المرضى يفتكر أنه فحص السكر اليومي هذا 120 و30 يقول لك سكري منتظم. لا، نحن دائما نوعي المريض لنقطة مهمة جدا نحن والزملاء في الباطنة، اللي هو موضوع السكر التراكمي يجب أن يكون أقل من 7.
0: نعم.
1: تمام. حتى المريض يكون في
0: في
1: الجهة في جهة الأمان.
0: نعم.
1: المرحلة الثانية هي مرحلة التكاثرية، اللي هي اللي يبدأ المريض بحاجة لعلاج بالليزر، علاج بالإبر. للأسف مرض اعتلال الشبكية ما يكون فيه تحسن، هذه النقطة مهمة جدا للمرضى. ما يعني ما يكون هناك، لو عالجناك بالليزر أو بالإبر ما يكون في تحسن، بقدر ما أنه المحافظة. نحن دائما نقول للمرضى نحن نحافظ على اللي موجود.
0: نعم.
1: علشان كده يجب الاهتمام بالسكر بشكل كويس، لأنه اللي يفقد المريض ما يتحسن للأسف.
0: نعم.
1: المحافظة فقط على الموجود. هذا الدكتور،
0: السؤال الذي يضع نفسه دكتور، لماذا يؤثر السكري على العين؟ طبعا هو السكري يؤثر على الكثير من الأعضاء في الجسم، ولكن تحديدا لماذا يؤثر السكر على العين؟
1: هو زي ما تفضلنا طبيعة الأوعية الدموية للشبكية العين.
0: نعم.
1: وللجسم بشكل عام.
0: نعم.
1: لطبيعتها أوعية دموية رقيقة جدا، ما هو من الأوعية الدموية الكبيرة.
0: طيب الشبكية ما أهميتها في العين؟ هل لها أهمية خاصة؟
1: طبعا الشبكية هي احنا نشبه الشبكية كأنها.
0: نعم.
1: اللي هو فيلم الكاميرا.
0: نعم.
1: فهي الصورة تنطبع في الشبكية ومن ثم تنتقل من شبكية العين إلى مراكز الأبصار،
0: استقبال الضوء صار صورة.
1: نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وهذه المتعارف نحن بالنسبة لنا طبيا أنه الخلايا الشبكية هي خلايا عصبية.
0: نعم.
1: زي خلايا الدماغ، اللي يفقد منها للأسف ما يرجع.
0: نعم.
1: ولك أن يعني لو مثلنا الموضوع بموضوع الجلطة الدماغية، يعني المرض.
0: نعم.
1: يصير عنده جلطة خلاص
2: تصير الجلطة ما في شيء يحسن هذه الجلطة، ندخل بعدين في العلاج الطبيعي خلاص صار الضعف موجود. وهذا نفس الشيء للأسف خلايا ميكروسكوبية إلكترون دقيقة جدا
0: نعم.
2: اللي يفقد منها للأسف ما ما
0: ما, ما يتعوض,
2: ما يتعوض.
0: نعم.
2: وهي خلايا ضوئية، هي خلايا تستجيب للضوء استجابية ضوئية زي ما نقول التعبير فيها.
0: منهم أكثر الناس عرضة لاعتلال شبكية العين، هل هناك فئة معينة من الناس؟
2: في طبعا في فئات معينة، هي السكر بشكل عام هو النوع الأول والنوع
0: الثاني.
2: النوع الأول طبعا النوع الأول يتم الكشف عنه مباشرة من من من من من التشخيص.
0: نعم.
2: النوع عفوا النوع النوع الثاني هو من التشخيص مباشرة، لكن النوع الأول بعد 5 سنوات من من الإصابة بالسكر.
0: نعم.
2: طبعا في عوامل تزيد من من من من الإصابة بالسكر.
0: نعم.
2: شخصين عندهم سكر، مثلا في مريض آخر عنده مثلا سكر قلنا مش منتظم، عنده إضافة السكر صار عنده ضغط.
0: نعم.
2: وفوق الضغط مثلا الكوليسترول، هذه كلها نسميها عوامل احنا سلبية.
0: التدخين
2: أيضا.
0: نعم.
2: هذه كلها عوامل تؤثر في عدد السنوات، يعني فترة الإصابة بالسكر اللي عنده 4-5 سنوات سكر غير اللي عنده 10-12 سنة. وهنا نجدر بالذكر أنه يتم اللي يكون المريض ليس لديه دراية بأنه عنده سكر.
0: نعم.
2: إلا لما يشوفه يحوله طبيب الباطنة إلى طبيب العيون،
0: يعني
2: أو تكتشفه بشكل كده نسميه إحنا انسيدنتال، يعني بشكل عفوي. تشوف شبكية العين، هذا مو حق مريض عنده شبكية، يعني مو سكر جديد.
0: نعم.
2: هذا تقول المريض أقل شيء عنده من 8-10 سنوات أو 12 سنة.
0: نعم.
2: بس المريض ما يكون عنده دراية بهذا،
0: يعني المريض تقصد لا يشعر
2: بالمرض، وهذه المشكلة.
0: نعم.
2: السكر ما يأثر في النظر إلا في مراحل متقدمة.
0: وهذا ضروري
2: رسالة، ولهذا نسمينا إحنا ضرورة زملائنا في الباطنة يعرفون هذا الاسم. وبالفعل هم في تعاون معنا، كل مرضى الباطنة يحولوهم
0: ناخذ أولى المداخلات. دكتور تفضل. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا بك.
3: معكم محمد.
0: تفضل يا أم محمد، معك الدكتور لطفي.
3: ايوه، بعد الشبكية.
2: تفضل.
3: عندي السكر نية، لي فترة من السكر.
2: تمام.
3: بس راحت واحدة من عيوني الحمد لله، والحقتها سويت العملية في مستشفى المكشفة حق البرج، سووني لي 1,000,000 الحمد لله، يعني من مش مداري ذاك حق اول، لكن الحمد لله نشوف.
2: الحمد لله.
3: نشوف. ايوه. الحين عين الثانية تأثر، سووني ليزر فيها الثانية، ما عاد شفت بها، لكن لما نشوف دحين نغطي العين الاولى الجنب حق العين، نشوف بالجنب يعني هذا العين لما نشوفها، لما نفوق على الحاية ما نشوفها بقعة سودة، لكن بالجنب نشوف هذه الحاية بجنبي نشوفها. مكان نار لون اي شيء نشوفه الجنب الثاني. لما روح حتى عند الهيئة هذا اللي في الميت المصوصف يقولوا لي ب4,400,000 العملية، ليش؟ من فين بروح عينين؟
0: سؤالك للدكتور لطفي.
2: ألف سلام عليك.
3: كان في أمل إن الشفين أحسن عالش، بس كانوا غادي 4,400,000. إيش علاج الحين؟ إيش هذا الميد كله؟ ليش؟
2: ألف سلام.
3: في أمل إن نشوف، في أمل إن نشوف.
2: ألف سلام عليك أولا يا أختي.
3: عليكم السلام.
2: ألف سلام عليك إن شاء الله. وعليكم السلام. طلب
0: أم محمد، استمعي للدكتور بيرد عليك.
2: ألف سلام عليك يا أم محمد إن شاء الله. الله يحفظك. ألف سلام عليك، ما تشوف شر إن شاء الله. إحنا هنا يعني تعرفين فحص الشبكية له مراحل، بس من خلال كلامك أنه المرحلة اللي عندك من النوع اللي قلنا عليها متقدمة، فما نعرف إيش بالضبط المرحلة اللي وصلتيها. يبدو أنها تحتاج، أنت سويتي قلتي ليزر، يمكن تحتاج تدخل جراحي.
3: أيوة قال لي عملية الدكتور السوري كان في البرج، قال لي ليش عملية ثانية. ليش عملية؟ يعني في العين الثانية ما فيش عملية، بس مقدور نجمع الفلوس، مقدور نجمع الفلوس.
2: والله
3: وين واحد نجيب بالملايين؟
2: احنا
3: لما
2: الدكتور
3: قالوا هي هذا في دكتور يعني مجانا، بس يعني عندهم بس يعني عندهم بعدين بعدي يعني فلوس وايد في العين، قال لي ب3,000,000
0: ده 4,000,000 و400. طيب يا محمد، نحن نقدر الظرف المادي لك هي ولكل الناس يعني، ولكن
3: الحمد لله في امل نشوف.
0: طيب ام محمد، سمعي لو سمحتي، يوم الحد القادم يوم السبت والحد القادم تلاشر وثلاثتاشر هناك مخيم طبي مجاني
1: حملة
0: أو ما يسمى حملة. تفضل دكتور ووضح له.
2: لا أيوة عندنا حملة مجانية إن شاء الله. نحن نقدر نشوفك إن شاء الله يوم الأحد ونشوف إيش المرحلة اللي أنت فيها.
0: في بنسينة.
2: في بنسينة نعم. يومين في بنسينة ويومين في مستشفى غيل باوزير. نعم.
3: بكرة والله.
2: أيوة نعم نعم بكرة غدا وبعد بكرة وبعد بكرة إن شاء الله. على قلب بس نشوف إيش المرحلة اللي معاكي وإيش الأوراق الأوراق اللي معاكي.
3: لكن لا نفسيك. الأوراق
2: حوشوها طيب نحن نشوفك إن شاء
3: الله بس عندنا الخير نحن نحن شيء نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
2: نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
3: نحن نحن نحن نحن نحن نحن
0: نحن
3: في أمل كل شيء في أمل فيه
0: طبعا بكل التأكيد في أمل والأمل من الله سبحانه وتعالى ولكن الدكتور يقول لك يوم السبت يوم الأحد والاثنين عنده في ابن سينا
2: عيادة لكن نخفيك احنا جعلنا صراحة توعية وتشخيص للمرض لكن كعلاج هذه ممكن ما تدخل في إطار البرنامج اللي احنا جايين اللي مسوينه الآن حاليا
0: نعم
2: لكن تمرين أهلا وسهلا فيك نشوفك يا
0: مري مري عليهم يوم الأحد إن شاء الله بكرة بإذن الله
2: بكرة بكرة نعم
0: في ابن سينا ويوم الاثنين والثلاثاء في مستشفى غير
2: الأحد والاثنين في ابن سينا والثلاثاء والأربعاء
0: في غير باوزير لا بدون تسجيل حضري حضري
2: هو في رابط للتسجيل لكن
0: بالنسبة لنا الرابط ما
2: الحضري طيب طيب حضور ما في مشكلة احضري ما في مشكلة احضري وكلميهم أنا اتصلت من الإذاعة أبشري
0: اسمك يعني. اسمك الكامل سمحتي
2: نسجل لك من الحين
3: أروى عبد الله صالح
2: المشيري
0: أروى عبد الله صالح المشيري
2: أبشري طيب. أبشري إن شاء الله الله يشفيك
0: إن شاء الله نفسك أنك مسجلة أيضا بإذن الله
2: أبشري إن شاء الله
0: شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك وطبعا هي منفعلة طبعا المبالغ كبير جدا 4 مليون 5 مليون في عملية طبعا لا يقوى معظم الناس لمثل هذه العمليات التي تكلف مبالغ طائلة وكبيرة جدا ونحن معظم الناس يعني في محافظتنا وفي كل الوطن يعني يعانون أزمات مالية بكل تأكيد وعندما يأتي المرض يأخذ منهم كل شيء تقريبا على العموم أروى عبد الله صالح المشجري عليه الحضور يوم أحد غدا إلى مستشفى ابن سينا للمعاينة عند الدكتور لطفي سعيد بلقدي استشاري طب وجراحة عيون بمدينة الملك عبد الله الطبية مكة المكرمة بالعربية والسعودية بإذن الله تعالى نأخذ مداخلة ثانية دكتور سمحت
2: تفضل
0: ألو السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: حياك أخي لطفي صالح
4: زكي صالح
0: زكي صالح حياك الله
4: تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي للشعب الخلوق ما شاء الله تبارك الله كلما تافل مكلة كان يستقبل الناس بالسامة ما شاء الله لما تظهر عندي يعني كأنك على نص العلاج ما قدوا ما شاء الله تبارك الله
0: ولا زالت هذه بتسامة موجودة
2: أشكرك
0: لا زالت بتسامة موجودة
4: أخلاق هذا والبتسامة يعني يقولوا نص العلاج ما شاء الله تبارك الله تحياتي لك أستاذ دكتور مطفي
2: الله يحفظك يا أستاذ زكي
4: كيف حالك طيب خير
2: شكرا الحمد لله طيبين الله يحفظك تفضل
4: الله يسلمك بارك الله فيك أنا عندي جفاف وضمور في العصب البصري أنا سني 63 عام
2: السلام عليك إن شاء الله
4: عندي ضمور أو جفاف في العصب البصري شفت كيف قرروا لي الدكاترة أحمد حسونة وهيثم البكري يعني قطر نوع البيتو بيتك هذا
2: بيتو بيتك
4: البيتو بيتك كانت في السوق تستخدم الآن بريمول كيف الحمد لله للعينين كل شيء يعني هل في شيء علاج مستقبلي يعني للضمور هذا العصب البصري بالنسبة للعيون لما تشوفنا في العيون يعني شوف تقول إنه ما فيش عنده هذا عيوني ما شاء الله قائمة ما شاء الله ما فيش ضمور في العين ما في ضمور في العصب البصري
2: هذا نحن نبدأ
4: يعني في هل في علاج مستقبلي حول هذا تنشيط العصب البصري
0: طيب
2: والله
4: ولماذا الدكتور القطر اللي ضغط العين تسبب يعني نوع من الكمثة في الصدر لك زي المثبطات أو شيء كده
2: مزبوط
4: يعني تخليك شوية يعني صعوبة في التنفس عندما تنتي مفعولة يكون التنفس طبيعي ليش السبب هذا علما بأن دكتور في ثلاثتين عينين في عندي سيليكون الآن تقريبا أكثر من 7 سنين في سيليكون هذا وتحياتي لك لطفي وتحياتي الأستاذ علي إن شاء الله
0: شكرا لك زكي صالح على هذه الملاحظات شكرا لك تفضل
2: ألف سلام عليك أستاذ زكي أولا وشكرا على يعني ثناءك ذكر هذا أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا أستاذ زكي ذكرت أنت مواضيع مهمة جدا طبعا أردا على سؤالك بخصوص العصب البصري نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية العصب البصري وشبكية العين للأسف هي خلايا عصبية، ولذلك نحن مركزين على موضوع الوقاية والاهتمام قبل ما يصير شيء. للأسف ما في شيء يرجع الخلايا اللي تفقد. فنسأل الله لك الشفاء والأجر إن شاء الله. أنت ضمور العصب، أيوه هذا ضمور العصب عادة هو أعتقد هو ضمور العصب اللي عندك بيكون ناتج عن ضغط العين في أغلب الأحيان، لأنه من خلال كلامك لو جمعنا كلمة ضمور العصب مع القطرة اللي أنت تستعملها البيتوبتك هذه معناته أنه في عندك تأثير العصب من ضغط العين أخي الفاضل. ونقطة مهمة شرحتها تقول أنت يصير عندك زي الكمت أخي الفاضل، لازم القطرة هذه تتغير، لأنه فعلا فيها واحدة من مركباتها يتعارض مع الناس اللي عندهم ربو أو مثلا انخفاض في ضربات القلب أو شيء، وهذا الأمر سهل ويسير يتم تغييرها إلى نوع من القطرات، نوع بديل من القطرات نبعد، لأنه نحن نسميه مفعول جانبي أو مفعول تأثير جانبي للقطرة البيتوبتك هذه، فيها واحدة من المركبات اللي فيه أو المركب اللي فيه بيأثر في الشعب الهوائية. فأنصح بتغييره عند أي طبيب، تزور أي طبيب أو تزورنا ما في مشكلة، نحن نشوفك ونغير لك القطرة. النقطة الأخيرة السيليكون، 7 سنوات في عينك يعتبر فترة طويلة، ما لم يكن هناك داعي طبي أو متوصية من الطبيب الشبكية أنه يظل في العين. وحتى لو ظل السيليكون في العين يحتاج متابعة أستاذ زكي دورية، لأن السيليكون برضو له تأثيرات على على على على ضغط العين، على زاوية العين. ما نترك السيليكون كده بس والمريض ما يراجع أبدا. طبعا هو السيليكون بشكل عام له فترة معينة وينسحب ينشال من العين.
0: ما تنصيحتكم
2: لزكي؟ لا برضو هذا ممكن احنا نفضل نشوفه يزورنا. يزورنا 7 سنوات
0: غدا
2: بإذن الله،
0: في مستشفى غدا
2: أو بعد غدا ما في مشكلة، فنسين لازم نسجله ونشوفه ضروري.
0: نعم، ناخذ مداخلة أخرى. ألو، السلام عليكم. حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. تعرف عليك
5: عبد الله سعيد معك.
0: عبد الله سعيد، أهلا وسهلا بك، حياك الله. تفضل أخي عبد الله.
5: دكتور، مرض السكر سبب اعتلال في الشبكية، هل في هناك أمراض أخرى ممكن تسبب اعتلال الشبكية؟ السؤال الثاني، المريض يعاني من ضغط العين في العينين، هل ممكن ضغط العين يسبب في اعتلال الشبكية على المدى البعيد؟ الفحص التراكمي يفحص المريض هو صايم ولا تراكمي ممكن يكون طبيعي؟ وهل بتيجي عمليات شبكية في المكلف ولا ما بتيجي عمليات شبكية في المكلف في مستشفى بن سينا؟ شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخي عبد الله سعيد، شكرا لك. واضح الأسئلة دكتور.
2: طبعا الشبكية في أمراض كثيرة اعتلالية، اعتلال الشبكية تبدأ معانا من الخدج، بعدين السكر، بعدين في أمراض تصير بالأوعية الدموية، في جلطات، في أمراض ناتجة عن جلطات الشريان العين، الوريد حق العين،
0: هذا كله تسبب
2: اعتلال. طبعا اعتلال في اعتلالات زي ما قلنا وراثية، في تصيب فقط مركز الأبصار، في اعتلالات تصيب أطراف الشبكية اللي هي العشاء الليلي، في أمراض كثيرة في الشبكية، لكن الأكثر شيوعا واللي متعارف اللي
0: هو يتحدث عنه، هل هناك أمراض أخرى تسبب
2: اعتلال الشبكية؟ هذه كلها اسمها اعتلالات الشبكية، تدخل تحت نفس المسمى. بالنسبة للسؤال عن ضغط العين،
0: ضغط العين
2: هذا مرض لحاله وتخصص لحاله،
0: هل يسبب اعتلال الشبكية؟
2: لا ما يسبب، هو ضغط العين يسبب في تلف العصب البصري،
0: لكن لا يسبب اعتلال الشبكية،
2: لا ما لا له علاقة مباشرة باعتلال الشبكية. سؤالك الثالث، الفحص التراكمي، نحن نؤكد على فعلا مهم جدا المريض يكون واعي من طرف طبيب الباطن على فحص التراكمي. سؤاله كان هو يسأل عنه هو يحتاج الصيام ولا لا، ما يحتاج الفحص التراكمي،
0: ما يحتاج
2: كل 4 شهور مرة، بس اختصارا نقول المرضى حتى لما يقدر يسويه، حتى لو في السنة مرتين خير وبركة زي ما يقول. آخر سؤال بالنسبة للعمليات، للأسف نحن دورنا فقط دور توعوي، وما تعرف إحنا هي بس إجازة شخصية، ولكن مبادرة منا، وفي توعية الناس. فلا نحن نتكلم عن أمراض الشبكية فقط. الجراحة لها ترتيبات أخرى يعني تحتاج جدول آخر وترتيب آخر. فنحن فقط نتكلم عن توعية ومعاينة فقط.
0: أعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 3029666. عنوان الحلقة اعتلال الشبكية السكري والوقاية والعلاج. ضيف الحلقة دكتور الفاضل لطفي سعيد بن لقدي، استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

0: دكتور، عدم وجود أعراض معينة مثلا، عدم وجود تشويش في الرؤية أو ضعف القراءة، بقع سوداء متحركة، رؤية ضبابية، فقدان فاجر للنظر بسبب نزيف داخل العين، هل يعني سلامة العين أو يجب أن يكون هناك فحص دوري للعين؟
1: شكرا أستاذ علي على هذا السؤال. بخصوص فعلا هو معلومة مهمة جدا أن السكر إذا المريض ما اشتكى من أي شكوى اللي هي ضبابية، تشويش في الرؤية،
0: نعم،
1: بقع سوداء زي ما تفضلت، أو أي أعراض أخرى لها أعراض نظرية أو بصرية احنا نسميها، هذا لا يعني أنك أمورك سليمة زي ما يقولوا.
0: نعم.
1: فالسكر بيشتغل في المريض وهو صامت زي ما يقولوا.
0: نعم.
1: لا، وهذا جزء من حملتنا أنه لا، يجب عليك على الفحص الدوري اللي هو أقل ما فيها بالسنة مرة. طبعا هو زي ما احنا نكرر مرة ثانية، يجي التوجيه من زملائنا في الباطنة.
0: نعم.
1: تمام. لكن بشكل عام هذا توعي للمريض، إذا عندك سكر لازم تسأل نفسك، ما تمر سنة إلا وأنت هل زرت طبيب طبيب العيون بالذات الشبكية ولا فحص شبكية عيني ولا لا. هي بمجرد أنت وصولك لطبيب العيون في تخصص الشبكية أو في تخصص العيون بشكل عام وفحص شبكية عينك، خلاص حيكون عندك أنت الدرجة اللي أنت واصل فيها، بناء عليها سيخبرك الدكتور هل موعدك بعد 3-4 أشهر أو موعدك بعد سنة، موعدك لا بعد شهر، أو روح سوي الفحوصات المعينة اللي هي صور طبقية لشبكية العين، معناته الطبيب رأى تغيرات معينة في شبكية عينك. فالرسالة أنه عدم وجود شكوى نظرية في البصر لا يعني أنك أنت في في في السليم زي ما يقولوا.
0: نعم.
1: فيجب أن تفحص.
0: الفحص أعتقد أنه غير مؤلم ويستغرق أعتقد دقائق محدودة.
1: الفحص دقائق محدودة.
0: نعم.
1: الفحص يعني هو عارة نحن طبعا الفحص الشبكي فحص بسيط وما منه ألم وما منه شيء.
0: نعم.
1: يتم الكشف أولا على قياس حدة الإبصار للمريض، بعد يتم التأكيد من نتأكد من ضغط العين أنه سليم وزاوية العين بشكل عام.
0: نعم.
1: في أشياء معينة، بعدها نحط قطرات في العين توسع حدقة العين عشان الطبيب يقدر يشوف شبكية العين. جزء مهم جدا الفحص الشبكية أن المريض بعد الفحص هذا احتمال يكون عنده أو على الأغلب حيكون عنده مشكلة شوية في القراءة، تغبيش بسيط بفعل القطرة اللي حطها الطبيب. فهذا لا يعني أنه والله أنا جيت للمريض للطبيب يشوف وطلعت عندهم ماني شايف. يفضل يكون مع المريض مرافق، ما يعني بعد الفحص بعد الانتهاء من فحص الشبكية حتكون الحدقة متوسعة، وإذا العيادة مثلا نهارية صباحية حيكون التأثير سطوع الشمس أكثر على المريض، لا ينصح أنه يسوق مثلا السيارة أو الدراجة أو شيء، يفضل يكون معه مرافق.
0: نعم. الدكتور، الوقاية خير من العلاج هكذا تقول المقولة، كيف ممكن أن نقي عيوننا من تلال شبكية العين؟ ولكن دعنا نأخذ هذه المداخلة. السلام عليكم.
2: السلام أستاذ علي، بسأل الدكتور بس عبدالله سعيد معك.
0: حياك الله أستاذ عبدالله.
2: تفضل. عمل الفحص في المستشفى بن سينا، هل متوفر الأجهزة المتطورة في المستشفى بن سينا؟ أنا ما أعرف أن عيادة المستشفى بن سينا لها فترة مغلقة من سنتين أو أكثر من 3 سنين ما حد دكتور عيون يشتغل. هل توجد أجهزة متطورة في المستشفى بن سينا حتى تقوم بفحص المريض؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، الذباب الطائر في العين هل هي اعتلال في الشبكية أو أمراض أخرى؟ شكرا
0: لك عبد الله سعيد. شكرا لك.
1: أهلا بك يا أستاذ عبد الله، يعطيك العافية على سؤالك. جوابا على سؤالك، السؤال الأول بخصوص العيادة في بن سينا وهل فيها الأجهزة المتطورة، هو شوف الحمد لله نحن جبنا العدسات المطلوبة الفحص الشبكية، فبيهمنا فقط هو الجهاز الموجود في العيادة، وحسب ما خبروني الزملاء أنه الجهاز موجود، باقي الأشياء أنا جبتها معي وإن شاء الله العدسات والأشياء هذه موجودة إن شاء الله معنا، وبإذن الله نقدر نفحص ونشخص الحالة. سؤالك الثاني، وطبعا جزء منه يعتمد على الطبيب، اللي هو أكثر فحص يعتمد على الطبيب والأدوات المكملة له. السؤال الثاني كان عن ما سجلته أستاذ.
0: نعم سجلته. نعم
1: دقيقة، هو كان يسأل عن عيادة اسمه بن سينا.
0: نعم.
1: الذباب الطائرة، الذباب الطائرة، لا الذباب الطائرة الذبابة الطائرة لا ما لها، على الأغلب الأحيان يكون ذوبان في الجسم الزجاجي، ولا يعني مش ضروري يكون مريض إنه عنده سكر، يمكن تصير في المريض العادي، هذا مع العمر عادة تصير، يصير ذوبان في الجسم الزجاجي نسميه انفصال في الجسم الزجاجي. ولكن يجب الذبابة الطائرة ما نأخذها بالبساطة، يجب على المريض أن يتوجه لعيادة العيون ويتم توسيع حدقة العين ونشوف أطراف الشبكية، لأنه أحيانا يكون معها نزع أو قطع في أطراف الشبكية، ويجب أن نستثني هذا الشيء المهم جدا. إذا اطمننا على أطراف الشبكية وأنها سليمة ما في شيء، يصير تشخيصنا النهائي هو اللي هو انفصال الجسم الزجاجي، ونطمن المريض أنه حاول بس لا يوجد طبعا علاج للذبابة الطائرة، فقط على المريض تجاهل هذه الذبابة الطائرة بعد استيفاء فحص طرف الشبكية.
0: يعني تجاهل نسيانها؟
1: نعم
0: يحاول نسيانها.
1: نسيان لأنه لا يوجد لها علاج.
0: طيب مداخلة جديدة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا بك، أنت عارف عليك
3: إذاعة
0: المكلمة. إذاعة المكلمة، معك علي باقي، تفضلي.
3: أهلا بالأستاذ علي باقي
0: الدكتور لطفي
3: بالبرنامج هذا، صحتك بالدنيا.
0: نعم. انت عارف عليك سمعتي؟
3: فيك علي محمد.
0: من؟
3: فيك علي محمد.
0: فيك، اهلا وسهلا بك يا فيك، تفضلي.
3: واهلا بالدكتور لطفي بلقدي، طبعا هي من مرضى كان ايام سابقه لما كان في المكلة.
1: اهلا وسهلا بك.
0: لك شعبية لك شعبية
3: علي محمد.
1: الحمد لله.
3: وبصراحة دكتور رائع جدا جدا.
1: شكرا.
3: بصراحة يعني هو اللي أرشدني، قال لي عندي ضغط العين وبدي عملي عملية، وعملت العملية كان يشتيني في الأردن ولكني روحت مصر، والعملية الحمد لله ناجحة. يعني
1: الحمد لله على السلامة إن شاء الله.
3: عملية العين في اليمنى، عملوا لي ضغط عندي مياه زرقاء ومياه بيضاء ورقوا لي عدسة.
1: الحمد لله على السلامة.
3: العملية ناجحة يعني شوفها قليل يعني الحمد لله يعني.
1: أيوة.
3: والعين الثانية ريضة، نشوفها ريضة تمام يعني، بس دحين في الوقت الحالي يعني عندي سكر.
1: عندهم
3: كلمة اعتلال هذه الشبكية.
1: ألف السلام عليك. طيب تمام.
3: في خوف ولا شيء، وأحيانا نبحث التراكمي، أحيانا يكون التراكمي بصراحة مرتفع.
1: هلا
3: نأكل بعض النشويات وما أدري يعني، نتمنى نصيحته يعني.
0: كم يصل التراكمي عندك؟
3: والله آخر مرة نية كان عندي 10.
1: والله كثير.
3: بس طيب. زائد يعني، لكنك لما تشوفني كأنه ماشي فيي بصراحة.
1: وهذا يا استاذ شفيق احنا هذا ننبه عنه، لا لا لا، مفروض ما يكون الواحد في مأمن ينبسط انه ما عندي اعراض وما عندي شكوى ما عندي شيء، والتراكم من 10 صراحه كثير، نعتبره كثير جدا.
3: اللي في الاونه الاخيره عندي ضغط وسكر يعني.
1: ايه، فنحن نقول دائما ننظر للمريض. تفضلي، باقي عندك شيء استاذ شفيق ولا نجاوبك على
3: سؤالك؟ الحمد لله والله يعني، بس طيب. صحتي رائعه جدا يعني.
1: ايه طيب، السلام عليك اولا ان شاء الله.
3: طيب.
1: وشكرا على شهادتك جزاك الله خير، ونسأل الله أن نكون على حسن ظنكم، أظن فعلا مهم.
0: طيب. بمكانها
1: تستمع للأيام،
0: بمكانها
1: تستمع تحضر قصدي
0: تحضر
1: طبعا تحضر معنا، ما في مشكلة إن شاء الله. جوابا على الأستاذ الشفيق، تقول عندها سكر وتراكمي عنده 10، هذا اللي احنا الفئة اللي قاعدين نستهدفها أو نحاول نوعي
0: طيب عشان تخفض التراكم يا دكتور، ما هي الإجراءات التي
1: يجب؟ وهذا تسأل المريض دائما يرمي بالكرة للطبيب،
0: لطبيب العام.
1: طيب وهو لا، هو الواجب على المريض نفسه يسأل طبيب الباطنة، نعطي الخبز للخباز، إيش العلاج اللي يأخذ المريض، إيش المفروض يسوي. وجزء جدا مهم جدا ينساه المرضى ونحن نوعي فيه المرضى، الطريقة السيطرة على السكر منه
0: نعم.
1: المريض ياخذ علاجاته.
0: نعم.
1: الحركه مهمه جدا.
0: نعم.
1: تعليمات الطبيب المعالج، الطبيب الباطنه.
0: نعم.
1: الغدد. الاستمرار بالعلاج كما هو موصوف. المشي والحركه مهمه جدا على فكره بالنسبه
0: للمرضى. الرياضه
1: نعم. والمشي، هذه المعلومات حتكون بشكل أغزر وبشكل أوفر.
0: نعم.
1: من طبيب الباطنه بتستمدها.
0: نعم.
1: لكن احنا من خلال ممارستنا شفنا مرضى كثير بصراحه، من أول ما بدأوا يمشون كانت الأمور متحسنة جدا. نتكلم عن احنا عن اعتلال الشبكية السكر وعن السوائل في مركز الأبصار. فإذا كان الجزئية الأخيرة هو نحن نقول للمرضى، يقول المريض بيقول أنا والله سويت كده وأخذ علاجي بشكل كويس وأتحمى وأنام بدري وأسوي، نقول جزء مهم جدا زي ما إحنا لازم تغير نمط حياتك.
0: نعم.
1: يعني مشاكل العمل، ضغوط العمل، الضغوطات الأسرية، الأشياء دي كلها، حاول الواحد
4: يتخلى عنها، تجنب مثلا العصبية، تجنب الأشياء، عندك مثلا مهام معينة، عندك تجارة معينة، عندك ضغوطات، عندك شيء، خلاص أوكل المهام لغيرك. بالذات المرضى السكر يكونوا عادة يعني عندهم يعني
0: عصبية،
4: لا قصدي عندهم من يقوم بمهامهم، فأنت لا تشيل الشغل كله على رأسك ولا تتحمل بالأشياء كلها، فأعطي المهام. فنسمينا إحنا لازم يجب أن تغير نمط حياتك. لا يمكن تكون أنت تمشي في نفس نمط الحياة اللي كان عمرك فيه مثلا 40-45 سنة، والآن مثلا عمرك 55-60 سنة وتبغى تشيل الدنيا كلها على رأسك. لا خلاص يكفي. أنا صحتك مهمة جدا، واللي على برنامج الأستاذ على صحتك بالدنيا، فحاول تقلل هذا. والذهن يقولنا بتعد عن القدر الاستطاعة، المشاكل في الدوام، في كده، في العصبية، حاول تقلل. هذا جانب يغفلونه كثير من الناس، زي ما قلنا بياخذ علاجه، يقول لك اخذ علاجي والسكر مش راضي ينزل والتراكم مش راضي يتحسن، فخلاص غير نمط الحياة. هذه رسالة.
0: نعم جميل جدا. زكي صالح من جديد يتصل، بماذا تنصح البديل لقطرة ضغط العين؟ ما اسمها
4: الأستاذ زكي؟ في قطرة اللي هي الآمنة، اللي هي الدورزولامايد، اللي هي الزولة.
0: نعم
4: بإمكانك تستبدلها، توقف هذه وقفها مباشرة البيتوبتك، ما دام تعمل لك أقولك كتمة وتغير في النفس، هذه مفروض توقفها خلاص لا تستخدمها.
0: نعم.
4: ويفضل طبعا بعد ما تغير القطرة هذه لازم تشيك على ضغط العين وتشوف استجابة العين للدواء الجديد اللي هو الدورزولامايد اللي هي الزولة.
0: طيب دكتور، الوقاية من اعتلال شبكة السكري، ما هي الوقاية وكيف نجنب أنفسنا اعتلال شبكية العين؟
4: الوقاية تبدأ زي ما تفضلنا قبل شوي في الجواب على الأستاذة شفيقة.
0: نعم.
4: اللي هو التحاول بشكل جاهد أنك تنظم التراكمي يكون بين 6 و7.
0: نعم.
4: تغيير نمط الحياة اللي سبق تم شرحه، عليك بممارسة الرياضة، المشي، وهذا نصيحة مننا احنا ونصيحة من أطباء القلب ومن كل الأطباء بشكل عام. المشي مهم جدا، لا تنشغل مثلا معظم الناس على خلاص مع دواماتها وسيارات وكذا وينسى الموضوع المشي. بالذات طبعا المشي زملائنا في الباطنة وفي التثقيف الصحي قد يكونوا أخبر منا في التوعية هذه.
0: نعم.
4: المشي فجرا أو بعد المغرب أو بعد العشاء يكون الجو ما هو في الجو الحار.
0: طيب مداخلة جديدة. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بك، تعرف عليك وسمحتي. من؟ أم هاش من بيتي.
5: أيوة.
0: أهلا وسهلا بك، تفضلي.
5: أقول لك عندي البنية 19 سنة الحين كملت، يعني عندها ضعف شديد من يوم كانت صغيرة، بس الحين ذاك السنين تقولوها عند الدكتور قال عنده تلذذ في الشبكية، يعني الشبكية حقها ضعيفة، سوينا لها ليزر إلى عينيه. وبعد شهر عدناها، بعدين بعد عند الليزر في اليسار عدناها، قلنا تقريبا دحين 3 مرات يمكن. بس الإبنية بس عادتان زائد عادتان، بس لا لما تنسى النظارات حقها قليل تسوي اسمها يعني ما تنفع لها بالشبكية الضعيفة، ما تنفع زراعة عادتان.
4: بنتكم
0: عم
4: عندك سكر؟ ما عندها سكر.
0: طبعا عندها سكر؟
4: ما عندها سكر.
5: لا لا ما عندها سكر.
4: اي بس النظرة. اي بالسلامة يا اختي.
5: ايوه
4: الشبكية. نعم معروف. بس ألف سلام يا أم هاشم على البنت. أيوة من خلال كلامك وسياقك إنه هذه عنده ضعف ناتج عن قصر النظر.
0: طيب واصل بتسمع بالراديو.
4: أيوة ألف سلام عليها أم هاشم. من خلال كلامك إنه البنت عندها ضعف في الشبكية ناتج عن قصر النظر، وهذا معروف عن في طب العيون. وبالفعل الليزر سواه يمكن يكون في أماكن ضعف في الشبكية، ارتاح طبيب الشبكية إنه يعالجها، وهذه خطوة كويسة ننصحها. بس هذه بيكون لها فقط توعية، طبعا بتمر عند أي طبيب يسوي لها النظارة، تشيك على النظارة بشكل أو بآخر. هي بإذن الله بس توصل عمرها 22 أو حاجة أعتقد بيكون نظرها بإذن الله إنه مستقر. تحتاج بس توعية هي البنت، لأنه لو طبعا تتجنب حمل الأشياء الثقيلة، تتجنب أي رياضة عنيفة أو حد أو أي خبطة على الرأس أو مثلا في مناسبة معينة فيها مثلا زحمة أو مثلا احتمال تأخذ لها كده ضربة بأي شيء من على رأسها ولا شيء، لأن الشبكية عندها رقيقة، فتتجنب أي احتمالية إنه لأي شيء عنف على الرأس زي ما يقولوا. تمام، إضافة إلى التوعية إنه لو صار عندها أي دبابة طائرة بشكل متناثر كبير، صارت تشوف زي الستارة السوداء على العين، هذه مفروض تتوجه مباشرة كحالة طارئة إلى أطرف طبيب عيون. هذه جزء من التوعية بالنسبة لها، ما تأخذ الأمور كذا ببساطة، هذا فقط لي. وتحتاج فحص كل 6 شهور أو حتى أكثر عن طبيب معين، ويفضل طبيبها نفس اللي شافها.
0: طيب، هل تنصحها مثلا بالحضور يوم غدا؟
4: والله انا لا، اذا وضعها مستقر ما ننصح يعني. طيب، يعني لكن لو حابه تطمن اهلا وسهلا.
0: طيب عزيزي المستمعين، هاتف الاستوديو 302966، عنوان الحلقه ادلال الشبكيه السكريه الوقايه والعلاج. ضيف الحلقه الدكتور لطفي سعيد باللقدي، استشاري طب وجراحه العيون بمدينه الملك عبد الله الطبيه بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

0: دكتور، هذه رسالة من عبد الله سعيد مرة أخرى. فضلا بلغ الدكتور يسجلنا عنده بكرة في ابن سينا عبد الله سعيد. عبد الله سعيد. عبد الله سعيد والاسم الآخر الذي.
1: نعم.
0: نعم. نعم. إذا أنت تعتبر نفسك مسجل عبد الله سعيد. دكتور، طرق العلاج لاعتلال شبكية العين، بكل تأكيد هناك العديد من الطرق من ضمنها الوقاية قبل العلاج.
1: هو الوقاية دائما.
0: فضل
1: استاذ علي. طبعا احنا نقول بدنا نحاول قدر الامكان انه انك لا توصل نفسك لمرحله العلاج.
0: نعم.
1: خليك دائما في منطقه اللي هي المتابعات الدوريه العاديه.
0: نعم.
1: اللي هي قلنا المرحله الاولى والثانيه. فزي ما تفضل الاستاذ علي، اول مره الاول شيء اهم شيء الوقايه وتنظيم السكر والاشياء اللي ذكرناها سابقا. المرحلتين الاولى طبعا ما تحتاج اي تدخل تدخل لا علاجي ولا جراحي. المرحلتين البسيطه تحتاج فقط متابعه من طبيب السكر، من طبيب الشبكيه او طبيب العيون.
0: طيب.
1: طرق المتاحه للعلاج هي اولا العلاج الليزر الشبكيه.
0: طيب.
1: بشكل عام.
0: طيب دكتور، قبل العلاج بالليزر ناخذ مداخله اخرى. اهلا وسهلا عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا بك، تفضلي اختي الكريمه. الاسم كريم؟
2: عيد السعيد.
0: سيدة سعيد؟
2: منصور.
0: منصور؟
2: أيوه.
0: طيب عندك سؤال للدكتور الآن؟
2: لأني عندي نقشت واحدة عين والعين الثاني فيها غمشة.
0: نعم.
1: هي سكر.
2: الدكتور قال لي بغيتي أشعة. عندي قلب.
1: ما عندك سكر يا أختي ولا ما
2: عندك؟ لا. سكر عندي.
1: عندك سكر؟
2: أيوه.
1: ألف سلامة عليك إن شاء الله. فحصت شبكية عينك من قبل في مكان ما؟
2: لما فحصت بدأت حياة قالوا لي بعد شهرين فحص إذا لقيت تراكمات مثل عندك إنها
1: تسعة. يعني ما عندك فكرة أي مرحلة أنت في السكر. في أي مرحلة أنت من السكر في الشبكية؟
2: سليم.
1: قالوا لك سليم الشبكية؟
2: تعال، ما قال لي لقي
1: شبكية، قال لي
2: ولا لقي
1: تراكمي.
0: تراكمي.
1: أهلا وسهلا فيك. ممكن احنا نسجلك بكرة أو بعد بكرة، ما في مشكلة بكرة أو بعد بكرة.
0: طيب. شكرا لك يا سيدة. شكرا لك. شكرا.
1: باختصار عشان الوقت يداهمنا، باختصار الطرق العلاجية في الشبكية هي الطرق العلاج بالحقن لمركز الإبصار لما يكون فيه توذم أو رش ارتجاع في مركز الإبصار، والطرق والطريقة الأخرى هي طريقة العلاج بالليزر اللي هي الشبكية بشكل عام.
0: هل
1: الليزر، الموضعي،
0: هل الليزر يعيد النظر دكتور؟
1: لا، الليزر لا يعيد النظر. نتكلم نقول الليزر يحافظ على الموجود. تمام. والمرحلة الأخيرة هي تدخل جراحي لما تكون توصل للعين مرحلة التليفات الشديدة، خلاص ما بيفيد فيها الليزر، أو يكون نزيف في العين، يعني نزيف مزمن في العين ما استجاب للعلاج.
0: أهلا السلام عليكم. أهلا وسهلا بك.
3: أيوة، معوض.
0: تفضل يا معوض.
3: أقول لك مي عندي سكر.
1: ألف سلام عليك.
3: السلام عليكم.
1: مالك. وعليكم السلام.
3: سكر دحين 4 سنين. ويطلع عندي ريض.
1: طيب. ألو؟ معك تمام؟
3: أيوة، يطلع عندي ريض تمام. يتراك مفيد. بس دحين دي مدة الشهر دو الشهر الثاني وني في غمشة في عيوني.
1: الغمشة مستمرة ولا متأرجحة؟
3: آه؟
1: الغمشة مستمرة على طول ولا متأرجحة يعني شوية
3: يعني
1: تغب؟
3: يعني مو هو يعني عاد الصباح يوم أقوم يم.
1: تمام؟
3: اسمعني
1: الحين. اسمعك ايوه.
3: ايوه غمشة عندي شوي، لكن الحين للعصرية يعني حس نفسي تمام، هلا الصباح دي يم.
1: اها. طيب على العموم التراكم كم عندك؟
3: سكري يعني من الضمصه يعني سكري يطلع ريض يعني هذا كل الحياه من كل الحلويات.
1: كم الرقم حق التراكمي؟ كم الرقم التراكمي؟
3: التراكمي يطلع 6.
1: طيب حلو، ده 6 ممتاز. ممكن اللي هو طبعا احنا ما اقدر افيدك على الهواء زي ما يقولوا على البرنامج.
3: اسمع معي عند دكتوره.
1: ايوه.
3: قول لي كل حتى حق السكر الحميين الجبن.
1: طيب ما في مشكلة.
3: ممنوع يعني كيف ممنوع؟
1: طيب لا انا بجاوبك بالجزئيه اللي في العيون. احيانا تكون التغبيش اللي تكلمت عنه قبل شوي يكون ترجح موقت في السكر نفسه، يعني هبوط او طلوع في السكر بيكون بسبب التغبيش بالنظره. احيانا الجفاف برضه من الصباح، اذا التغبيش عندك من الصباح احيانا جفاف العين بيعمل برضه تغبيش في الصباح في العين، وبعد مع بعد الظهر بعد الظهيره والعصر تبدا الرؤيه تكون اوضح
3: نتيجه كل شيء دحين عامشت بقى عيوني.
1: طيب احنا لسه ما وصلنا للظهر. على العموم احنا زي ما قلت لك اسباب كثيره ممكن بالفحص يبين، بس نتامل ان امورك تكون كويسه. فممكن تكون ترجح بس في نسبه السكر في الدم، يعني يا هبوط يا ارتفاع يسبب التغليش. هذا زي ما احنا المتارجح
3: واضح في حبوب حق ضغط، في حبوب حق سكر.
1: ايه بس انا قاعد اقول لك بس الشيء المطمن ما دام انه
3: الكوليسترول عندي دحين خلاص انضبط
1: الحمد لله الحمد لله.
3: يعني دحين ايش تكون سكر اكل الريول؟
1: كيف؟
3: ركب ريول؟
1: ايش تقول يا اختي؟
3: السكر مفعول يأثر على الريول؟
1: طبعا الرجول قصدك الاعصاب الرجول بس مو في الركب. ايوه بياثر، ما هذا قاعدين نقول بياثر في الكلى، بياثر في الشبكيه العين، بياثر في الاطراف، وهذا جزء من الحمله برضه معانا الزملاء بيشيكون على الاطراف الاوعيه الدمويه حق الاطراف اللي هي

0: اسم يوم عرض اسمك الكامل من؟
1: مية.
0: ايوه لو تريدي ان تذهبي الى الحمله يوم غد الاحد في مستشفى ابن سينا
2: الاثنين هي
0: فحص او الاثنين او الاثنين
2: صار الحد الحد كثير
0: الا اسمك لو تكرمتي لو تريدي
1: فوزي عبد الرحمن عوض
0: فوزي عبد الرحمن عوض
1: ايوه
0: طيب يوم الاثنين
3: في ابن سينا في الاطراف
0: حملة معهم يوم من الاثنين ولا حد بكرة بعد بكرة توعوية بيعمل لك فحوصات في ابن سينا
1: دكتور مد
2: هي مجموعة فريق كامل من الأطباء أنا في الشبكية في زملاء في الدكتور هاني باركوت في الكلى معهم أطباء في القدم برضو عندهم أطباء فموجود الدكتور
0: أسألي على الدكتور لطفي بن لقدي ودكتور هاني باركوت
1: أيوه
0: على السلامة يا
2: هلا فيك
0: يوم الاثنين إن شاء الله
2: يوم الاثنين مش لحد
0: شكرا لك فاصل وثم نواصل

0: دكتور وقت البرنامج داهمنا يعني أمامنا دقيقتين فقط انتهى وقت البرنامج. ما هي نصيحتكم دكتور لمرضى اعتلال الشبكية السكري أو لتجنب اعتلال الشبكية؟
1: شكرا أستاذ علي. في نهاية البرنامج نحن نوجه نصيحة مهمة جدا واللي هي عنوان حملتنا.
0: نعم.
1: اللي هو لازم تنتبه للمستوى السكر التراكمي عندك في الدم. نمط حياتك يجب أن يتماشى مع المرحلة اللي أنت فيها من السكر عدد السنوات. عليك الزيارة الدورية لطبيب الغدد أو طبيب الباطنة بشكل عام. التزم بعلاجاتك. يجب عليك برضو أن تطلع الآن الحمد لله الأمور صارت النت موجود بشكل عام والواحد لازم أن تثقف نفسك قبل ما حد يثقفك عن السكر بشكل عام, اعتلال الشبكية, تأثير السكر على الكلى, على الأطراف, ايش المفروض تعمله اذا لاحظت علامات معينه زي ما قالت الاخت قبل شويه, تنميل في الاطراف وكذا. فزياره طبيب الباطنه اهم شيء. هو الباطنه هو الشباك اللي بيوصلك الى الى الى طبيب العيون او طبيب الكلى.
0: نعم. هذه
1: سلامتهم جميعا ان شاء الله.
0: نعم صحتكم.
1: ويعرف المريض انه الدواء داء السكر للاسف بيسمونه الصديق الغادر, يعني للاسف لازم تصادقه وترتب امورك بشكل كويس, لانك لو تساهلت, في بعض الناس يقول لك اتساهل ان باكل وما ونظري كويس واموري كويسه, هذا اللي انت بتمشي بالطريقه هذا 10 12 15 سنه, بعدها حتجي لك قدر الله ربنا يحفظ جميع المضاعفات اللي هو النزيف والتليفات وغيرها والكلى و فنحن ما نبغى نوصل لهذه المرحله ان شاء الله.
0: طيب دكتور, مع الوقاية من مضاعفات السكري مثل ما أشرتم في هيئة مستشفى ابن سينا تاريخ 9 نعم 10 أغسطس, وفي مستشفى غيبة وزير من 11 إلى 12 أغسطس الثلاثاء والأربعاء.
1: نحتاج توعية فقط أكثر, يعني رفع مستوى التوعية بهذا الداء المنتشر. حفظ الله الجميع إن شاء الله.
0: نعم دكتور, ناخذ مكالمة, آخر مكالمة.
1: ما في مشكلة, تفضل.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا بك, تفضلي. بعد تسجل عندنا. طيب الاسم كريم صحتي.
2: أمينة سعيد نسجدي.
0: أمينة سعيد نسجدي.
1: تعتبرني يوم الاثنين هذه.
0: يوم الاثنين إن شاء الله. تمام.
1: عنده سكري ولا؟
2: أيوة.
1: إيش عندك سكر؟ خلاص هو لأن الحمل الأمان إيمان أكثر شيء نحن مستهدفين مرضى السكر. السلام عليك يا أستاذ أمينة إن شاء الله. نشوفك الاثنين إن شاء الله.
0: شكرا لك, شكرا لك دكتور. في ختام الحلقة لكم أرق تحية من كافة المستمعين ومننا, أتمنى لكم التوفيق والنجاح, وشكرا لكم على حضوركم قبل الإذاعة.
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أستاذ علي, جزاكم الله خير, ونسأل الله أن نكون إحنا يعني قدمنا معلومات كافية والكل شغال, وشكر برضو للدكتور هاني من منبر الإذاعة.
0: نعم.
1: وعلى جهوده ما شاء الله في هذا التثقيف للمرضى والرعاية والنشاط ما شاء الله تبارك الله, والجهود كل الزملاء في هذا, زملائنا في الباطن.

0: في العيون كلهم بشكل عام لهم تحية كبيرة في توعية المرضى بشكل عام وزملائنا في الكلى برضو وجمعية الحضرمية للسكر
1: نعم.
0: وإدارة بن سينا وإدارة مستشفى غير بوزير على ساعة صدرهم وتنظيم هذه المساهمة في القبول بتنظيم هذه الحملة.
1: شكرا
0: لكم وللزميل عمر
1: بامبوع
0: وكل طاقم الإذاعة شكرا لكم جميعا.
1: شكرا جزيلا دكتور. وطبعا لن تكون هذه آخر
0: جاهزين إن شاء الله بإذن الله
1: لقاءات قادمة بيننا وبينكم.
0: سعدنا بكم والله
1: ونحن أسعد دكتور. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وإزاجة سعيدة في أرض الوطن بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي باقي وتحيات عمر بامبوع إلى الملتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا السبت. نبدأها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت، ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والحفاظ على تماسك المجتمع. الخنبشي يدعو المكونات المجتمعية للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن بسيئون دورة تعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها حياكم الله. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. استمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. وشددت اللجنة الأمنية على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة، وتكاتفهم ووحدة صفهم، والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر أو الفوضى أو الانجرار إلى أي معترك أو ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، مؤكدة أن الحفاظ على حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب المصلحة العامة والحكمة والوعي. ونبهت اللجنة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، محذرة من أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي أو القيام بوقفات وفعاليات أو تحركات غير مرخصة أو إطلاق دعوات تحريضية من شأنها تأجيج التوتر أو المساس بالسكينة العامة. وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل أداء واجباتها بمسؤولية ويقظة عالية وبما يكفل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن والاستقرار. وفي السياق الإقليمي، رحبت اللجنة الأمنية بالاتفاق الدفاعي الذي أعلن عنه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، معتبرة مثل هذه التفاهمات والتعاون الإقليمي خطوات مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المكونات المجتمعية والقبلية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني والمجتمعي خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ومساندة جهود السلطة المحلية والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها البلاد. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا ممثلي قبائل مجلس آل كثير بساحل حضرموت برئاسة رئيس المجلس الشيخ علي صالح بن طالب الكثيري، وبحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زهر بن خوار الكثيري، حيث استمع إلى إشادة ممثلي المجلس بالجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة في توحيد الصف والدفع نحو بلورة رؤية حضرمية جامعة تحفظ لحضرموت حقوقها واستحقاقاتها وتعزز جهود تحسين الخدمات
الأساسية. وعرض محافظ حضرموت عن تقديره العالي للمواقف المشرفة لقبيلة آل كثير وأسهاماتها الوطنية والمجتمعية في مختلف المراحل، متطرقا إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد الحوثي الإرهابي الأخير وتداعياته على أوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. دشنا وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بارباع اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية التي تنفذ بالتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية. جمعان بارباع اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية التي تنفذ بالتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية الأولية الإدارة العامة لصحة الموانئ مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني وبرعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبدعم من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية إيفنت. وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة العاملين في المنافذ الحدودية وتعزيز قدراتهم في مجالات الترصد والاستجابة للأحداث الصحية وإعداد خطط الطوارئ وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية وتفعيل دور مركز اللوائح الصحية الدولية، بما يسهم في تعزيز التنسيق متعدد القطاعات وسرعة الإبلاغ والاستجابة للأحداث الصحية ذات الأهمية الدولية. وسيتلقى المشاركون في الدورة من العاملين من مختلف الجهات العاملة في المنافذ الحدودية المدنية والأمنية والصحية على مدى 3 أيام من قبل مدربي الدورة الدكتور جمال الماس والدكتور فرج السحاقي على تطبيقات نظرية وعملية وسيناريوهات محاكاة، إضافة إلى إعداد خطط الطوارئ وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، إلى جانب جلسات متخصصة حول آليات التنسيق والاتصال بين الجهات الصحية والأمنية والرقابية العاملة في المنافذ، بما يعزز حماية المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود. النبأ الأخير في هذه النشرة: حذر مركز الانذار المبكر بمحافظة حضرموت من تأثر أجزاء من المحافظة بحالة جوية موسمية من عدم الاستقرار خلال الساعات 48 القادمة. وأوضح المركز في التنبيه رقم 1 أن آخر تحديثات خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى احتمالية تشكل سحب ركامية رعدية خلال فترات ما بعد الظهيرة والمساء قد تؤثر على أجزاء من مديريات وادي وصحراء حضرموت وتمتد إلى الهضاب الجنوبية والغربية وأجزاء من الرياف ومرتفعات ساحل حضرموت والسواحل الجنوبية. ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريانها، إلى جانب الالتزام بإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف الرعدية والصواعق والرياح الهابطة المصاحبة لها. وأكد المركز أهمية متابعة التحديثات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة خلال فترة تأثير الحالة الجوية. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة انتهت، في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت، ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والحفاظ على تماسك المجتمع. الخنبشي يدعو المكونات المجتمعية للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن بسيئون دورة تعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية. ختام نشرة الخامسة، تقبلوا تحيات من حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل صلاح براهم، ومن نفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الله إيضا حسين. تحياتي من التقديم محمد رويشد، شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. شهد مدير مكتب الشباب الرياضي بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي برفقة رئيس فرع اتحاد كرة القدم بالساحل الكابتن عبد الله سعيد السعدي عصر الخميس الماضي الحصة التدريبية والأخيرة للأنشطة الميدانية لمرحلة إعداد وانتقال لاعبي مركز المكلل للتدريب والتطوير المقام بملعب الفقيد بارادن بالمكلا. ويعد هذا البرنامج الإطار الوطني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والذي يشرف عليه الاتحاد اليمني لكرة القدم، حيث يأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى بناء قاعدة متينة لتطوير كرة القدم الوطنية واكتشاف المواهب الشابة وصقلها وفق أعلى المعايير الدولية. حقق فريق نادي تضامن حضرموت فوزا صعبا ومثيرا على نظير فريق نادي شباب البيضاء بهدف وحيد لحساب منافسات الجولة العاشرة للدور العام للأندية الدرية الأولى الموسم 2025-2026. وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع لاعب الوسط الدولي عمر جولان الذي دخل بديلا بين الشيطين وسجل في حدود دقيقة 40 من الشوط الثاني عبر ضربة حرة نفذها مباشرة نحو المرمى متجاوز الجميع لتعانق شباك وتعلن فرح في مدرجات النادي الأزرق. تأهل فريق نادي الشعلة بعرض آل مخاشن بمديرية حورة ووادي العين إلى نصف نهائي دوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي والذي ينظمه فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالوادي والصحراء برعاية وكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة، ذلك بعد فوزه عصر أمس الجمعة على فريق نادي البرق بتريم بهدف في المباراة التي جمعتهم في ربع نهائي الدوري على أرضية الأستاذ الأولمبي بمدينة سيئون. حقق فريق شباب الوحدة بالديس فوزا ثمينا على نظيره أسطورة بيروكو بينتهي هدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي شعب حضرموت ملعب الفقيد حسين مسلم منهالي، وذلك ضمن منافسات الجولة من بطولة كاس البلدة الفرق الشعبية لأندية مديرية مدينة المكلا والتي تقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وإشراف السلطة المحلية بالمديرية وتنظيم اللجان المجتمعية. في واحدة من أكثر مواجهات دوري تونا الخيصة لكرة القدم إثارة وتقلبا في النتيجة، حجز فريق تضامن المحط بالشحر بطاقة التأهل للدور الثاني بعد تجاوزه اتحاد حي السلام بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها في لقاء شهد تنافسا كبيرا وندية متواصلة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب العمود العشبية بمدينة المكلا. عربيا، كشف تقرير صحفي عن المدة التي سيغي فيها النجم البرتغالي رونالدو عن فريقه النصر في بداية الموسم الكروي الجديد 2026-2027. وقالت صحيفة اليوم السعودية أن رونالدو سيغيب عن أول مباراتين لفريق النصر في الموسم الجديد ضد كل من الفتح والدرعية، ويلتقي النصر مع الفتح يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من دوري روشن قبل ثلاثة أيام من مواجهة الدرعية في دور 32 بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين. وبحسب صحيفة السعودية فإن رونالدو سيغيب عن هاتين المباراتين بعد إقامة حفل زواجه مع زوجته. وضع النادي الأهلي قاهر منتخب المغرب من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لخلافة لاعبه الإيفوري السابق فرانك كيسيه. ورحل كيسيه عن صوف الأهلي عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعد ثلاث سنوات تاريخية قاد فيها الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا النخبة مرتين وكأس السوبر السعودي بعد غياب تسع سنوات. وقال الصحفي الموثوق رودي جاليتي في تغريدته عبر حسابه الشخصي على موقع إكس إن الأهلي يستهدف التعاقد مع السنغالي بابي جاي لاعب وسط في ريال من أجل تعويض رحيل كيسيه خلال الموسم المقبل. أصبح البرتغالي سامو كوستا لاعب وسط ريال مايوركا قاب قوسين أو أدنى من يكون أول صفقات نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية الأزمة المالية للنادي السعودي. وقال صحيفة الرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع إكس إنه قد تم رفع الرقابة المالية عن نادي النصر ليصبح بإمكانه إجراء التعاقدات للموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن نادي النصر وقع بالفعل مع سامو كوستا ليصبح أول صفقات الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان النصر قد توصل لاتفاق مع ريال مايوركا لضم سامو كوستا في الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 9 ملايين يورو. عالميا، حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد موقفه من التجديد مع النادي الملكي بعدما أكد لوكلائه تمسكه بالاستمرار داخل الملعب برنابيو، مشددا على أن رحيله لن يكون مطروحا إلا في حالة واحدة فقط، وهي شعوره بأن النادي لن يعد رغب في استمراره. وقال خلال المفاوضات وفقا لما نقلته صحيفة جلبو البرازيلية إن قراره واضح بشأن مستقبله مع ريال مدريد. سأغادر ريال مدريد فقط إذا شعرت أنهم لن يريدونني. وجاء موقف المهاجم البرازيلي في وقت كانت فيه مفاوضات تجديد عقده قد شهدت حالة من التعقيدات استمرت لأشهر بسبب خلافات بين الطرفين حول التفاصيل المالية للاتفاق الجديد، وعلى رأسها قيمة مكافأة التوقيع وبعض البنود المرتبطة بالأداء في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي في يونيو 2027، وهو ما وضع إدارة النادي أمام ضرورة حسم الملف لتجنب فقدان أحد أهم عناصر الفريق دون مقابل. توصل ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق لاستعارة أحد لاعبي برشلونة الأسباني في صفقة مفاجأة لتدعيم الخط الخلفي للفريق في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لتقارير صحفية. فبحسب الصحفي الإيطالي رومانو فإن هناك اتفاقا شفهيا بين ليفربول وبرشلونة بشأن انتقال أراوخو على سبيل الإعارة. وأضاف رومانو إن المدير الرياضي للنادي الكتالوني ديكو وافق على إتمام الصفقة، ومن المنتظر أن ينضم أراوخو إلى ليفربول ليكون إضافة جديدة لخط دفاع الفريق في صفقة وصفها رومانو بالمفاجأة. تراجع نادي أسباني عن فكرة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان مرابط بعدما اصطدمت المفاوضات مرة أخرى بالمطالبات المالية للنادي التركي فنربخشة. وفقا لصحيفة البطولة المغربية فإن مدرب ريال بيتيس المخضرم مانويل طلب من إدارة النادي إعادة محاولة التعاقد مع لاعب الوسط المغربي في ظل رغبته في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن إدارة فنربخشة تمسكت بالحصول على 15 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات أمرابط، وهو المبلغ الذي يعتبره مسؤول ريال بيتيس مرتفعا ليتخذ النادي الأسباني قرارا بالتراجع عن الصفقة مرة أخرى. نتائج مباراة الأمس الجمعة في الدور اليمني، السد المغربي يتغلب على اتحاد حضرموت بثلاث أهداف دون رد، واتحاد إب يتعادل مع اليرموك بهدفين لهدفين، والتضامن الحضرمي يتغلب على شباب البيضاء بهدف دون رد. مباريات الليلة، مباريات ودية، كوفنتري مع اسبانيول في 37 دقيقة، وريزاسبور مع بيراميدز المصري في 8 مساء، وريال مدريد مع فرينك فروزي في 8 مساء، وغلطة سراي مع فيار ريال في 9 مساء، وريال بيتيس مع بورثموث الإنجليزي في 39 دقيقة، وجنوى الإيطالي مع لاكارونيا في 49 دقيقة، وفلنسيا مع نيوكاسل في 10 مساء، ونابولي مع سلتا فيغو في 10 مساء، وبرشلونة مع نوتنغهام في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد.

أحبائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نصحبكم فيه في رحلة بين روائع الأغنية الحضرمية لنستمع إليها بقلوبنا قبل آذاننا، ونقرأ ما بين سطورها من حكايات، وما تختزنه كلماتها من وفاء، وما تحمله ألحانها من شوق وحنين إلى الإنسان

0: الأحبة، قد يظن البعض أن الأغنية مجرد كلمات ولحن وصوت جميل، لكنها في حقيقتها أعمق من ذلك بكثير. فالأغنية الصادقة تحفظ ذاكرة الشعوب وتنقل مشاعر الأجيال وتوثق علاقة الإنسان بوطنه وأهله، حتى تصبح مع مرور الزمن جزءا من التاريخ الثقافي والوجداني. والأغنية الحضرمية على وجه الخصوص تمتلك خصوصية لا تخطئها الأذن، لأنها ولدت من بيئة عرفت البحر والسفر وعاشت تجربة الاغتراب، فحملت في كلماتها حنين البحارة واشتياق المسافرين ودموع المودعين وفرحة العائدين إلى أرضهم بعد طول غياب. ولذلك لم يكن غريبا أن يحتل الحنين مساحة واسعة في الشعر والغناء الحضرمي، حتى أصبح لونا فنيا يلامس وجدان كل من عرف معنى الابتعاد عن الوطن أو ذاق مرارة فراق الأحبة. فالوطن ليس مجرد بقعة على الخريطة، بل هو أول ضحكة وأول خطوة وأول صديق وأول حلم، هو البيت الذي نشأنا فيه والشارع الذي حفظ أسماءنا والبحر الذي حمل أسرار طفولتنا والأصوات التي ألفناها حتى أصبحت جزءا من ذاكرتنا. ومن هنا كان الحنين إلى الوطن واحدا من أنبل المشاعر الإنسانية، لأنه يعبر عن الوفاء للجذور وعن ارتباط الإنسان بالمكان الذي كون شخصيته وصنع ذكرياته. مستمعين الكرام، كتب الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار للحب وللوطن وللإنسان وللبحر وللغربة، لكنه حين كتب عن حضرموت كان يكتب بقلب عاشق يعرف قيمة الأرض التي أنجبته، ويؤمن بأن الوطن لا يقاس باتساعه وإنما بما يتركه في القلب من أثر. ولذلك جاءت قصائده عن مدن حضرموت صادقة تنبض بالوفاء وتفيض بالشوق، حتى أصبحت مرجعا لكل من أراد أن يتعرف إلى وجدان الإنسان الحضرمي. وفي حلقتنا هذه نقف مع واحدة من أجمل تلك القصائد، وهي قصيدة قريب بابد البداري دار، التي جسد فيها المحضار حنينه العميق إلى مدينة الشحر، تلك المدينة التي كانت بالنسبة إليه أكثر من مكان، كانت الذاكرة الأولى ومرسى الروح وعنوان الانتماء. والشحر ليست مدينة عابرة في تاريخ حضرموت، بل هي واحدة من أعرق مدنها، عرفت منذ قرون ميناء تجاريا مزدهرا ومركزا حضاريا وثقافيا، ومنها عبرت السفن إلى الهند وشرق أفريقيا وبلدان الشرق، حاملة تجارة حضرموت ورسالة أبنائها وأخلاقهم وثقافتهم. وفي أزقتها القديمة وعلى شواطئ بحرها الممتد نشأت أجيال من الأدباء والعلماء والفنانين، وظلت الشحر رمزا للأصالة والكرم والانفتاح. ولذلك لم يكن مستغربا أن يعشقها المحضار وأن يذكرها في أكثر من عمل شعري وأن يجعلها بطلة لإحدى أجمل قصائد الحنين. وقد تغنى بهذه القصيدة عددا من الفنانين، كل منهم أضفى عليها إحساسه وأسلوبه الخاص، غير أن شهرتها الواسعة ارتبطت بصوت الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي الذي قدمها بإحساسه العميق وأدائه المتميز، فانتشرت بين الجمهور وأصبحت من الأغنيات الراسخة في ذاكرة محبي الطرب اليمني والحضرمي. فلنستمع معا إلى هذه القصيدة الخالدة، أولا بصوت شاعرها الراحل حسين أبو بكر المحضار، ثم نعود لنتوقف عند معانيها وصورها الشعرية ونكتشف كيف استطاع المحضار أن يحول الحنين إلى قصيدة والقصيدة إلى أغنية خالدة.
1: قريب بد البداري دار معمورة وديرة غير ديرة، لكن قلبي ما رضي يختار غير الشحر، لا وليته الخيرة حبه وتقديره، لها من سمح ولها العز والمقدار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار وطني فيه الساس والآثار، به أسعد وأتأثر بتأثيره، دايم وانا فوقه محل قفار، حاشا تهجر الوادي عصافيره، تزدني الغيرة وأشتوق إلى شمسه وظل الغار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار. زماني الجاير علي عيار، زماني الجاير علي عيار، سبب لي فراق الأهل والجيرة والبعد، قد أضحى لحالي ضار، أضنى غصني الباسب وهو ضيره، تقطع مناشيره وسط قلبي كما ما يقطع المنشار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار. ودعت أحبابي الوداع الحار، ودعت أحبابي الوداع الحار، لي منه ذهاب العقل والحيرة، وأعطيتهم وأعطوني الأسرار، والحساد ما جبنا لهم سيرة، خايف من النيرة وخايف تشتعل بعدي عليهم نار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار. يديت عزمي تقطع المشوار، منه حظ بايقطع مشاويره، ونعود إلى قطالة الأعمار، والخارب يجود الله بتعميره، رايين من خيره يساعدنا ويسعدنا كما الأخيار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار.

أحبائي المستمعين، يبدأ المحضار قصيدته بصدق وعفوية، مؤكدا أن حب الوطن لا يقاس بجمال المدن الأخرى بل بالمكانة التي يحتلها في القلب، فيقول: قريب بابد البدار دار معمورة وديرة غير الديرة، لكن قلبي ما رضي يختار غير الشحر لا وليته الخيرة. في هذه الأبيات يعترف الشاعر بجمال المدن الأخرى، لكنه يؤكد أن القلب لا يختار إلا وطنه الأول، لأن الذكريات والانتماء لا يمكن أن يعوضهما أي مكان آخر.

ويواصل المحضار حبه وتقديره لها من سمح ولها العز والمقدار، وطني وفيه الساس والآثار، به نسعد ونتأثر بتأثيره. يفتخر هنا بوطنه، ويربط حبه للشحر بتأريخه العريق ومكانتها الثقافية والبحرية، فهي بالنسبة إليه أرض الجذور والهوية، ومنها يستمد الإنسان اعتزازه وانتمائه.

ثم يقول: دايم ونا فوقه محل قفار، حاشا تهجر الوادي عصافيره، تزدني الغيرة ونتشوق إلى شمسه وظل الغار. يشبه المحضار الإنسان بالطائر، فقد يحلق بعيدا لكنه لا ينسى وكره، وهكذا يبقى الحنين إلى الوطن حاضرا مهما ابتعدت المسافات، وتظل أدق تفاصيل المكان محفورة في الذاكرة. أيها الأحبة، بهذه الكلمات البسيطة والعميقة يؤكد المحضار أن قيمة الوطن ليست في اتساعه أو عمرانه، وإنما في الذكريات التي يحتضنها وفي المحبة التي يزرعها في قلوب أبنائه.

أحبائي المستمعين، يتميز شعر حسين أبو بكر المحضار بأنه نابع من تجربة صادقة، ولذلك وصلت كلماته إلى القلوب بسهولة، فقد عرف السفر والاغتراب وعاش إحساس البعد عن الوطن، فجعل من الحنين موضعا حاضرا في كثير من قصائده. وفي هذه القصيدة لا يتحدث عن الشعر وحدها، بل يجعلها رمزا للوطن الذي يسكن القلب مهما ابتعد الإنسان.

ويقول المختار زماني الجاير عليه جار سبب لي فراق الأهل والجيرة البعد قد أضحى لحالي ضار. في هذه الأبيات يصف الشاعر مرارة الغربة وأثرها في فراق الأهل والجيران، وهو إحساس عرفه كثير من الحضارم الذين حملوا حب وطنهم معهم أينما ارتحلوا، وظل الأمل بالعودة يرافقهم دائما.

ثم يقول وضنا غصني الباسق وهو ضيره نقطع مناشيره وسط قلبي كما يقطع المنشار يشبه المحضار نفسه بغصن قوي لكن الفراق أنهكه وأوجعه في صورة شعرية مؤثرة تجسد ما يتركه البعد من ألم في النفس أيها الأحباء يبقى جمال هذه القصيدة في أنها لا تتحدث عن الشحر وحدها بل عن علاقة الإنسان بوطنه وعن الوفاء للأرض والأهل والذكريات ولذلك ظلت حاضرة في وجدان المستمعين وزادها أداء الفنان الكبير محمد مرشد ناجي انتشارا وتأثيرا لتصبح واحدة من روائع الأغنية الحضرمية الخالدة

أحبائي المستمعين، يختتم المحضار قصيدته بأبيات تمزج بين حرارة الوداع ورجاء اللقاء. يقول: ودعت أحبابي وداعا حار، لمنه ذهاب العقل والحيرة، وأعطيتهم وأعطوني الأسرار، والحساد ما جبنا لهم سيرة. إنها لحظة فراق صادقة يصورها المحضار بإحساس عميق.

ويختتم بقوله: جديت عزمي بقطع المشوار من له حظ بيقطع مشاويره، ونعود لاقى طالة الأعمار، والخارب يجود الله بتعميره، راجين من الخيرة يساعدنا ويساعدنا كما الأخيار. بهذه الأبيات يفتح المحضار باب الأمل، مؤكدا أن الغربة مهما طالت يعقبها لقاء، وأن ما أفسدته الأيام قادر الله على إصلاحه، لتأتي خاتمة القصيدة مفعمة بالتفاؤل والرجاء. أيها الأحبة الكرام، لقد جسد حسين أبو بكر المحضار في هذه القصيدة عشقه الصادق لمدينة الشحر، حتى أصبحت رمزا للوطن في وجدان كل مغترب. ورغم أن عددا من الفنانين تغنوا بها، فإنها اشتهرت على نطاق واسع بصوت الفنان الكبير محمد مرشد ناجي، الذي منحها بأدائه المتميز حضورا خالدا في ذاكرة الأغنية اليمنية. هكذا نصل إلى ختام حلقتنا من نبض الحنين، وقد عشنا مع قصيدة خالدة حملت معاني الوفاء والانتماء، وأكدت أن الوطن يبقى ساكنا في القلب مهما ابتعدت بنا المسافات.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما بدر على البعد.

بين بحر وجبل، وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة، وبيوت مطلية بيضاء. هي المكلا، عروس البحر.

أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفراء، يخرجه هندسة صوتية.

الوان كما الفنان ظهرت شتى وهذه

عجبا في الدهر الوان كما الفنان شاء عجبا في الدهر الوان كما الفنان

حكايات من سجل تاريخ المكلا. أعزائي المستمعون، يحتوي سجل تاريخ المكلا في طياته على العديد من الحكايات، وفي هذه الفقرة سنتعرف على حكاية ديس المكلا. كانت منطقة الديس حتى عام 1950 ميلادي بمثابة ضاحية ريفية للمكلا، وكانت توجد بها مزارع وبساتين صغيرة حول الآبار الارتوازية، والتي كانت تسمى باسم ملاكها مثل بير باسويد، بير بنغمبوس، بير بازنبور وهكذا. وفي مرتفعات منطقة الديس توجد منتزهات للسلاطين أو ما كان يسمى بالبناقل، مثل بنجلة النقع وبنجلة باكزيبور. وكانت المكلا تحصل على حاجتها اليومية من الخضار وبعض الفاكهة المحلية من منطقة الديس، حيث يقوم المزارعين كل صباح ببيعها طازجة في السوق المشهور آنذاك والمسمى الماركيت المواجه لمبنى البريد بحي السلام. وكان القسم الشمالي المرتفع من منطقة الديس يسمى البقرين، ويعتبر منطقة ريفية بها أرض زراعية وبيوت ريفية لبعض الميسورين من ساكني المكلا، والذين يقضون فيها ما يسمى بالخريف في أشهر الصيف. ومن عيون الماء في البقرين كانت المكلا تحصل على حاجتها اليومية من الماء التي تصلها عبر ساقية طويلة مبنية من الحجر عبر الجبل المحيط بالمكلا باحوش، حيث كانت المياه تجمع في الجوابي. والديس كلمة عربية أصلية، وهي تعني المنطقة الكثيفة المتشابكة الأشجار والأغصان. ولأن منطقة الديس كانت مليئة بالمزارع والبساتين في ذلك الوقت.

0: صور من أرشيف المكلة القديم. أعزائي، توثق الصور للتاريخ وما كان في العصور الماضية في كافة الميادين، وتخبر الأجيال كيف كانت الحياة في الفترات السابقة. وصورة اليوم تقدم لنا نبذة عن المواصلات في المكلة قديما. وتقول الصورة: عندما بدأت منطقة الديس بالمكلة تستقبل العديد من السكان، كانت في حاجة إلى المزيد من الخدمات والتسهيلات اليومية للانتقال إلى المكلة. ومن منطلق هذا الاحتياج استورد بعض المهاجرين من آل بن عمر، وهم من المغتربين في شرق أفريقيا، وخاصة الشيخ مبارك إسلام بن عمر، والذي كان المؤسس الأول لشركة باصات النقل العام في المكلة، حيث قام باستيراد 2 من باصات الركاب الكبيرة المستعملة من نوع كاتا الهندية. وبعد ذلك أيضا دخل إلى المكلة نظام سيارات الأجرة التاكسي باستيراد آل الحسيني، أصحاب وكالات سيارات الزيزو اليابانية، والتي استخدمها أهل المكلة كمواصلات خاصة أو مواصلات أجرة.
1: Yeah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نواصل معكم الآن ما تبقى من برنامج المكلا أميرة العشاق.

أكلات شعبية مكلاوية. أكلة اليوم الشعبية أكلة لذيذة ويحبها الجميع، وهي بطيطة بخلاق. وما منا نحن أهالي المكلا لم يطعم البطيطة، فهي أكلة لذيذة يحبها الكبار والصغار على حد سواء. وتجهز البطيطة للأكل من خلال غليها في الماء مع إضافة الهرد، أو تشوى بدفنها في الرماد الحار. والبعض يأكلها بدون أي إضافات، والبعض الآخر يضيف لها السكر أو زيت المعصرة. وهي أكلة شعبية واسعة الشهرة في المكلا. والبطيطة صنف من فصيلة القرعيات المعروفة، تزرع في حضرموت وطعمها يميل إلى الحلاوة. والاسم الشعبي لهذا النوع بطيطة بخلاق، وذلك لأن المزارعين كانوا يبيعونها مقابل الملابس البالية وهي الخلقان بلهجة آل المكلا، والتي كانت تستخدم في حفظ طلع التمر في النخيل أو ما يطلق عليه الفحطة، حتى لا تتساقط نوايا التمر في

من أعلام مدينة المكلا. أعزائي، يظل هناك العديد من البشر في كل زمان ومكان يتركون بصمات واضحة وإرثا إنسانيا يبقى خالدا تتناقله الأجيال لتستخلص منه العبرة والقدوة. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعون، سنتحدث عن علم من أعلام المكلا، وهو الصحفي والكاتب عبد العزيز صالح بن ثعلب والمعروف بالثعالبي. والثعالبي من أعلام المكلا في مجال الصحافة والفن والرياضة والإدارة. ولد عبد العزيز بن ثعلب في المكلا عام 1945 ميلادي، ويعد من أوائل محرري الصفحات الثقافية والرياضية في حضرموت. وكان على خلق حميد ومتواضعا ومتسامحا، مما جعله يحظى باحترام الجميع. كما كان الثعالبي مهتما بالنشر والتدوين والتوثيق للنشاط الرياضي والفني، وكذلك ما يحدث في الساحة العامة والوطنية. ومن مؤلفات عبد العزيز صالح بن ثعلب: محمد جمعة خان الأغنية الحضرمية الخالدة، التربوي والمسرحي سالم عبد الله الحبشي، إبحار في سيرته في مجال المسرح، عصر من الرياضة الأهلية في حضرموت. وارتبط الثعالبي بإذاعة المكلا منذ تأسيسها معدا لبرامج إذاعية متنوعة، ومن أشهر برامجه في إذاعة المكلا المجلة الرياضية، والذي استمر دون انقطاع قرابة 40 عاما. واشتهر عبد العزيز صالح بن ثعلب باسم عزيز الثعالبي، وهو الاسم الذي اتخذه المناضل والكاتب التونسي المعروف الذي كرس حياته لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي والدفاع عن قضايا الأمة كقدوة له، واسما يوقع به مقالاته وكتاباته.

كلمات من القاموس المكلاوي ودلالاتها. التدفيش، وهو تغسيل الثياب أي التصبين. الصرك، وتعني باللهجة المكلاوية الطريق أو الشارع، وهي كلمة أصلها هندي. السيف بكسر السين، وتعني في لهجة أهل المكلا شاطئ البحر، وهي كلمة أصلها هندي أيضاً.

0: المكلا في كتب الرحالة الإنجليز. أعزائي، العديد من الرحالة الإنجليز قاموا برحلات استكشافية لحضرموت، وفي هذه الفقرة سنتعرف على ما سجلته الرحالة البريطانية فريا ستارك في كتابها الذي يحمل عنوان البوابات الجنوبية لجزيرة العرب، والتي تصف فيها رحلتها إلى حضرموت عام 1934 ميلادي. وتقول الرحالة ستارك عن المكلا: يوجد قصر سلطان المكلا عند النهاية الغربية للمدينة قرب البوابة المحصنة التي يتوجب على جميع القوافل أن تعبرها، سواء كانت من الشحر أو من الشمال. ويقع القصر ذاته الأبيض الجديد على البحر، وله زجاج ملون يشبه مقصورة برايتون في إنجلترا، ويحظى بأفضل مشهد في ضوء القمر. وتقع تكثنات الحاكم كلها وأبنية متعددة خلف القصر. وتضيف الرحالة فري ستارك في نفس الكتاب: لم يكن هناك أشياء كثيرة تشترى في المكلا، وأغلبها طعام من صنف ما عرض في سلال مكشوفة، ولا توجد صناعة محلية باستثناء الخناجر المنقوشة وسلاسل كبيرة مصبوغة بشكل زاهي. وتتألف صناعة المكلا من تجفيف السمك والصبغ بالنيلة وعصر زيت السمسم.
1: البلاد روحي وقلبي سيب واتركني هنا.

من مساجد وجوامع المكلم. سنتعرف اليوم على تاريخ جامع البلاد في المكلم، وهو أول مسجد بني في المكلا على أطراف حارة البلاد عام 840 ميلادي، وكان الصيادون يأتون إليه للصلاة فيه. وعند تشييده أول مرة لا يوجد فيه ماء، وإنما يجلب الماء من البحر ويوضع في أحواض ليتمكن المصلون من الوضوء لأداء الصلاة. ويتميز مسجد جامع البلاد في المكلا بالبساطة، وله مأذنة مبنية من الطين، وتعد من أقدم المآذن وظلت شامخة ويتوسطها قبة. ومن الجهة الأمامية يوجد أول منبر من الخشب المنحوت بشكل هندسي. ويعد جامع البلاد شاهد على العمارة الطينية، حيث بني من المواد المتوفرة المحلية في ذلك الحين، وما زال الأهالي يتذكرون هذا المسجد القديم. وبعد عمليات التجديد والتوسعة تقام فيه حلقات الذكر والتواشيح.

0: ومع الكلام الطيب عن الصلاة والذكر ينتهي مشوار اليوم، وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. هذه أطيب التحيات والأمنيات من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المكلا أميرة العشاق.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر بامبور.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد.
1: كان نشيل صوت شواطي.
0: لا تعالي بقول ليش.
1: هاتي.
0: تذكرين المكياج اللي اشتريته سلوما ذاك المرة انت وياها مرة في السوق.
1: الدهن حق الظل وحق البلاشر مدري وعلى قولهم. مدري ايوه ورا.
0: لقالي تحسس.
1: اللي لقالي تحسس بيقع. هو بيقع انتهت مدته.
0: شيمكن شي انتهت مدته.
1: يا با.
0: بعدين سلوما فيها شغلة كمان.
1: ايوه.
0: ما تنزله الا تغسله بالصابون بس وخلاص تروح.
1: كيف تغسله بالصابون؟
0: يعني لجات من الواجب لها غسلت وياها بالصابون. وخلاص.
1: يعني تبغى تيوا تلقي كريم بعده؟
0: لا لا في حاجات تزيد المكياج نفسه
1: مزيل.
0: من المسام وده يعني اللي نعرفه إني إنه يعني نزلي كامل مش تغسلين سطحي كده.
1: شوفي ولو إني ما نحب المكياج ني وايد.
0: لا نيك ماش.
1: إيه بس ني في رأيي إنه الحرمة لقد اشترت لها مكياج من برا أول مرة تشوف نوعيته تشوفه زين عوف هل له فترة طويلة لأنه لقد له فترة طويلة يلاقي لك تحسس
0: إيه.
1: وبعدين قبل ما تلقي المكياج لازم تلقي لها شيء كريم من تحته بحيث إنها تحمي بشرتها مو تلقيه مباشرة ضربق في.
0: وهي اشترته من وين؟ من واحد مفرش صح؟
1: إلا من المفرشين اشترته.
0: اشترته من واحد مفرش.
1: عون ده بالهبشه دي يشترون للشفيهم يا ام عمر يعني مكياج وعطور وشغلات ودي ملا سياره بشي ماشي
0: ستوك
1: ستوك على قول شويه وبعدين يفرشون ويبيعون بديك الطريقه مشان يستفيدون وتعال بعدين يا عبيد لقط الغاسي والحريم بالعقول
0: اللي بحضها
1: خلاص يشترون وتربخون في وياهم
0: ايوه
1: من غير عقول يشترون
0: ايوه ودقت مسكينه فيه مكياج هو كده اكسباير
1: اها
0: طلع له حبوب بعد فوق ده كله يعني لو هي لقته وغسلت وجهها تمام بيخف شويه بدي اشوف الصنافير اللي فوقيها كيف
1: معاش من الصنافير لا سيبيشني عني بيبلش حكايه ثانيه دحين انت تعرفين احيانا لما تدخلين دكان والله تبتين عند واحد صاحب بسطه مثلا تبايعين على شوكولاتات وكاكاو وشغلات ودي على كتكات بنقول لا
0: ايه
1: تقولين له بكم دي مثلا يقول لي شدب 200 ريال انت تستغربين كيف 200 ريال وده قيمته قريب 900 ولا شيء كيف 200 ريال تقولين بشيل 4 بشيل 5 بشيل 6
0: صح
1: وتشلين توصلين الدار تقضينه صبحين الصبح للحمام الله يكرمش
0: هتلقيته
1: تبتين بعدين تنكشين في الورق تحصلينه حق العامل حق العامل الماضي يبعونه حق العامل الماضي يبعونه السنه دي وبرخص
0: أيوة.
1: والحريم يشترون ويعطون عيالين
0: أيوة.
1: طيب ليه أول شيء هون عند الريال ما تشوفين مدته كم أمان متى
0: طيب دي بقول لش قبل فترة كان في رقابة على المحلات
1: تمام
0: والبسطات وكلهم ديلة الحاجات اللي انتهت مدتها وانتهت صلاحيتها
1: أيوة.
0: وكان في رقابة وكان في تشديد
1: أيوة.
0: وينهم دحين
1: لا موجودين عادهم
0: بس كان
1: على فكرة بس وين يعني
0: الحملات
1: اللي الحملات بغت هي دائمة
0: أيوة.
1: تمام هم وراهم يلقون حملات يلقون حملات بس الحملات بغت ديمومة بغت استمرارية لشافوهم ربخوا وخلاص يعني كده كأنهم تأكدوا من السوق انه كل شيء تمام وكده خلاص ريعوا ديلة في الهواحد كنا وهكذا شيء ألا الحملات بغت تتواصل تتواصل وبغت شيء ثاني عادهم يفكرون فيه كيف الناس الأشياء اللي تنتهي مدتها خلاص المفروض الإكسباير دي برع معشي والله انه في بلاد برع في البلدان هذه اللي برع يعني وخصوصا الدول الأوروبية
0: ايوه
1: يعني لما تدخلين تشترين حاجة ماني عارفة كده وتفتحينها تحصلين فيها النظافة تتهشهش دوق فيها زين
0: ايوه
1: لكنهم بعد فترة تحصلينها هي دي الحاجات معدشي هي والدليل انه لقد انتهت مدتها خلاص يبعدونها رقابه قويه وعني شفت حاين نقول لش وزويك ما حكاني قول لش بعض محلات معناته اللي يشوفونها حتى نص في واحد في المئة ما هي ريضه من ان واحده يلقونها بالشمع الاحمر قفلونها
0: كمبليت
1: وخساره وغرامه وخبر وعلم
0: وانا هود عندنا
1: ليه ما نقولش دحيني نبغيت هود الكلام يطبق هنا ما تشوفين كل واحد يمشي على عجين ما يلخبطه
0: صح
1: هذا هو طيب عشي معشي ام عمر غير هود هو الكلام
0: لا بس اللهود مسكينه ارتيت لها مسكينه يوم اشترت الحاجه هيدا حق المحلات برضو اللي يبيعون في الطريق
1: المفرشين قصدي
0: لا اللي يبيعون الاكلات في الطريق السيارات دخان حق سيارات يجي فيهم كمان.
1: يعني بتمسكين واه والله واه. بس نحن بنقول اللي علينا.
0: ايوه
1: بنقول اللي علينا والباقي ما هو علينا، على الناس المسؤولين. صح. على الناس اصحاب الصلاة بهذه المواضيع. صح. ينتبهون علشان خاطر مواطنينهم. صح. بس
0: صح
1: علينا نوعي نحن
0: ما نحن لهود
1: بس خلاص. أيوة.

المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي المكونات المجتمعية والقبلية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني والمجتمعي خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ومساندة جهود السلطة المحلية والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها البلاد. دشنا وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية والتي تنفذ بالتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية الأولية الإدارة العامة لصحة الموانئ مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني وبرعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح وبدعم من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية. حذر مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت من تأثر أجزاء من المحافظة بحالة جوية موسمية من عدم الاستقرار خلال 48 ساعة القادمة. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي هذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة النبأ.

صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطيرة نكون قد وصلنا بكم إلى المحطة الختامية لبث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. لقاؤنا يتجدد بكم عند 7 من صباح غد الأحد. إلى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.